0: and inshallah ta'ala we'll meet again tomorrow at 9:30 a.m. with another brand new segment. We ask Allah ta'ala to facilitate for us the roots of goodness and to accept our good deeds and gather us with our beloved ones in paradise and the upper levels of paradise in Al-Firdaus Al-A'la. May Allah forgive us and forgive our sins, inshallah ta'ala. We ask Allah ta'ala to grant us seeing the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in our dreams this night and every night on his original form. اللهم آمين. إذن أحبابنا الكرام وصلنا معكم للختام. تأخرنا ما شاء الله دهمنا الوقت ما انتبهنا. فتحياتنا للجميع وإن شاء الله سننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى أن نلقاكم نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: تو MFM إذاعة الجالية الإسلامية. صباح سعيد تتمناه لكم أسرة الإذاعة الإسلامية في سيدني، والآن ننتقل بكم إلى موجز الأخبار.

أهلا بكم أعزائنا. في ظل التنافس المتصاعد على المعادن النادرة، وجهت أوساط أسترالية اتهامات للصين بالتدخل في مشروع منجم استراتيجي بغرب أستراليا، يتوقع أن يساهم في تقليص الهيمنة الصينية على سوق المعادن النادرة. وذكرت التقارير أن الحكومة الأسترالية تعمل منذ أعوام على تقليص نفوذ المستثمرين الصينيين في شركة نورثرن مينرالز بدواعي الأمن القومي، واعتبر خبراء أن محاولات الاستحواذ على حصص في الشركة تشكل تدخلا أجنبيا يهدف إلى التأثير في قرارات وعرقلة تطوير المشروع. كما وأكدت الحكومة أهمية تعزيز سلاسل الإمداد المتنوعة لهذه المعادن، فيما اتهمت بكين كامبرا بالسعي إلى تقليص الدور الصيني في هذا القطاع. ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر الساحلة الجنوبية الغربي لولاية فيكتوريا ظهر أمس الأحد من دون أن تسجل أي أضرار أو طلبات للمساعدة. ووقعت الهزة عند الساعة 1:41 بعد الظهر بين أبولو باي وبورت كامبل على عمق 10 كيلومترات وفق هيئة الجيولوجيا الأسترالية. كما وأكدت خدمة الطوارئ في فيكتوريا أنها لم تتلقى أي بلاغات بشأن أضرار أو طلبات إغاثة، فيما أفاد سكان في مناطق مختلفة منها أبولو باي وجزيرة فيليب بأنهم شعروا بالهزة. توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش المرشد السابق علي خامنئي، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران ستستأنف بعد انتهاء مراسم التشييع، مؤكدا أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق على حد تعبيره. ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده تستغل فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتها القتالية، فيما حذر نائب وزير الخارجية من أن أي تحركات عسكرية في مضيق هرمز، مؤكدا أن طهران تعتبر نفسها الضامن الرئيس لأمن الممر المائي. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري. ويأتي ذلك فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويستمر الجدل السياسي حول الاتفاق بين تمسك الدولة اللبنانية بتنفيذه ورفض المقاومة له. أعلنت ما يعرف بهيئة النزاهة العراقية استعادة نسبة كبيرة من الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكدة أن ملف استرداد الأموال المنهوبة سيشهد تطورات جديدة هذا العام. وقالت إنها استعادت نحو نصف المتهمين الفارين، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بمنح مكافآت مالية لمن يبلغون عن الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، مؤكدا مواصلة ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة. اختبرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أسلحة خاصة بالمدمرة كانكون التي تزن 5000 طن، شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية بحضور زعيم كيم جونغ أون و تحت إشرافه، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. ولا تزال كوريا الشمالية في حالة حرب رسميا مع جارتها الجنوبية نظرا لانتهاء الحرب التي دارت بينهما بين عامي 1950 و53 باتفاق هدنة وليس بمعاهدة سلام. بالخبر الأخير، دعا رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية المشير برهان وجولة ضباط الجيش إلى الاستعداد لما وصفه بمسيرة بلاده نحو الحصول على منفذ بحري، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية عالية. وجاءت تصريحاته خلال حفل تخريج دفعة من الضباط، حيث قال إن القوات المسلحة تواصل استعدادات مهمة من دون أن يوضح طبيعتها. وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه أديس أبابا التأكيد أن الحصول على منفذ بحري يشكل أولوية استراتيجية لها. قدم هذا الموجز خضر الكردي من إذاعة الجالية الإسلامية. أشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: التويمة فيم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.
6: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7 دولارات و70 سنتا مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31 دولارا و60 سنتا إلى 25 دولارا. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
7: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.
8: 许多人都依靠药物来维持健康。如果您持有政府优惠卡，且您的处方药 包含在药品福利计划及PBS 中， 那么您为药物所支付的最高费用为 7.70 澳元。 如果您仅持有Medicare卡， 也仍然可以有所节省， 因为最高费用已从 31.60 澳元 降至 25 澳元。 如果您每月都需要购买药品， 即使只节省小额费用， 也能对您保持健康起到很大帮助。 如需了解更多信息， 请访问 health.gov.au/cheapermedicines。 本内容与澳大利亚政府合作制作。
0: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ PBS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $7.70 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ $31.60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ health.gov.au/cheapermedicines। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

0: lack of awareness. Small businesses are focused on running their business rather than doing cybersecurity stuff. So again, it does create an entry point for cyber criminals to attack. Well, Future Fit's really about having a starting point. So people feel often overwhelmed, especially small business owners. So it is a good way for people to get involved, ask questions, have a fundamental understanding of basics around cybersecurity hygiene. And really, it's about the time that's being burnt from just trying to figure out where to go. So I believe that Future Fit is a really good first step in the right direction. Try not to reuse your passwords. I know it's easier said than done. And I know that we all have so many systems that we log into. But again, one breach happens, that password that you may have used 27 times then gets reused for other breaches. Try to change your password, especially for critical systems like banking, for example. Don't reuse it. That's number one. Number two, if you can, purchase some antivirus software just to have on your laptops at home. And I think the third point would be try to secure your home Wi-Fi and router. And again, it does get a little bit more complicated, but these are just first, easy, relatively low friction and low cost efforts that people can do today. Well, Optus is expanding a bunch of workshops, but I think the first point and advice would be head over to their website, to optus.com.au/cyber workshop. It has all the information on there. Thanks for having me. Really appreciate it.
1: مستمعينا الكرام، تتناول هذه الحلقة من برنامج سكام باسترز والتي تبث عبر إذاعة الجالية الإسلامية موضوع الاحتيال المرتبطة بالتعليم والوظائف والسفر والأعمال، وتسلط الضوء على كيفية التطور السريع في التكنولوجيا، وخاصة ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الذي جعل اكتشاف عمليات الاحتيال أكثر صعوبة. ونستضيف في هذه الحلقة الدكتورة تشارو هوريا، الرئيسة التنفيذية لمركز تنمية رأس المال البشري في أستراليا وآسيا، لتكلمنا عن أكثر أساليب الاحتيال شيوعا والخطوات العملية التي يمكن للناس اتخاذها لحماية أنفسهم. تبدأ الدكتورة هوريا بشرح أحد أكثر مداخل الاحتيال شيوعا، ألا وهو الرسائل النصية غير المتوقعة، أو الرسائل التي تعد بدخل سهل من العمل من المنزل وأجور مرتفعة وتدريب متوفر، وغالبا ما تدعي أن الوظيفة لا تتطلب مؤهلات، وهذه العروض تدفع المتلقين عادة إلى الضغط على الرابط وإدخال معلوماتهم الشخصية، وتؤكد أنه في ظل التهديدات السبرانية المتزايدة ينبغي على الناس توخي الحذر الشديد من الرسائل غير المتوقعة والروابط غير المعروفة وطلبات المعلومات الشخصية، فالمحتالون يستغلون الثقة ويستهدفون من قد يكون وعيهم بالمخاطر الرقمية أقل. وعند سؤالها عن كيفية التمييز بين عروض العمل المزيفة والاحتيال في التوظيف، تشير إلى أن الأمر أصبح أصعب لأن أدوات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي تمكن المحتالين من تقليد المؤسسات الحقيقية بشكل مقنع، بما في ذلك الشعارات والألوان والهوية البصرية، بحيث تبدو الرسائل حقيقية للوهلة الأولى، وتنصح باتباع خطوات تحقق أساسية مثل التأكد من معلومات الاتصال بشكل مستقل، كالبحث عن رقم الهاتف في الموقع الرسمي للشركة بدلاً من استخدام الرقم المرفق في الرسالة المشبوهة، والانتباه إلى الأخطاء الإملائية أو اللغوية التي قد تشير إلى الاحتيال، كما توصي بالحذر عند تلقي تواصل غير متوقع، فحتى وإن كان هناك شركات توظيف حقيقية ينبغي التأكد من هوية من يتواصل معك وسبب ذلك. وتوضح الدكتورة هوريا أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعمل من المنزل شائعة للأسف، وتشير إلى مثال إعلامي لشخص واجه صعوبات مالية وانجر إلى مخطط يتضمن ما قد يعرف بمزرعة حواسيب، حيث يستخدم أشخاص هويات مزيفة للتقدم إلى وظائف والحصول عليها من شركات أسترالية، ومن خلال هذا النوع من العمليات قد تختلس ملفات شخصية من منصات مثل لينكد إن، حيث يكون

0: الاسم والسيرة الذاتية لشخص حقيقي، لكن الشخص الذي يجري المقابلة ليس هو نفسه، وهذا يبين كيف يمكن توسيع نطاق الاحتيال القائم على انتحال الهوية، مما يعرض أصحاب العمل والباحثين عن عمل للخطر. وتشرح أن المحتالين يسرقون المال ويختلسون البيانات من خلال إقناع الضحايا بتقديم معلومات هوية أساسية مثل تاريخ ومكان الميلاد والعنوان وغيرها من التفاصيل التي تستخدمها البنوك للتحقق من الهوية. وبمجرد حصولهم على هذه المعلومات يمكنهم انتحال هوية وفتح حسابات أو إجراء معاملات باسم الضحية. ولتقليل المخاطر تنصح الدكتورة هوريا بالتقديم على الوظائف عبر قنوات موثوقة مثل منصات التوظيف المعروفة أو صفحات التوظيف الرسمية للشركات والجهات الحكومية بدلا من الروابط غير الموثوقة، ثم يتوسع النقاش ليشمل مجالات أخرى معرضة للاحتيال. فبالنسبة للطلاب الدوليين الباحثين عن سكن، تحذر من إعلانات الشقق الوهمية وعمليات الاحتيال المتعلقة بدفع العربون أو التأمين، والتي قد تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات فيسبوك أو الأسواق الإلكترونية. وتنصح الدكتورة هوريا بالتعامل مع وكلاء عقاريين معتمدين بدلاً من ترتيبات غير رسمية لا يمكن التحقق منها، وتشير إلى أن بعض الوافدين الجدد قد لا يكونون على دراية بإجراءات الإيجار المحلية، وقد يدفع عدة طلاب أموالاً ليكتشفوا لاحقاً أنه لا يوجد عقد إيجار أو سكن حقيقي. وفيما يتعلق بالاحتيال في السفر مثل تذاكر الطيران والفنادق وتأجير السيارات، توصي هوريا بالحجز مباشرة عبر شركات الطيران أو من خلال مواقع وشركات موثوقة، خاصة لمن ليست لديهم خبرة كبيرة في الأنظمة الرقمية. كما تؤكد على أهمية قراءة الشروط والأحكام بعناية، خصوصا الفرق بين الحجوزات غير القابلة للاسترداد وتلك القابلة للاسترداد، لفهم الحقوق والخيارات في حال تغيرت الخطط. وتشير إلى أن محاولة توفير مبلغ بسيط عبر جهات غير معروفة قد تؤدي إلى خسائر أكبر. كما تتطرق الدكتورة هوريا إلى الاحتيال المدعوم بما يعرف بالذكاء الاصطناعي، موضحة أن هذه التقنية قادرة على تقليد الأصوات وتأليف محتوى مقنع، بما في ذلك إعلانات مزيفة تستخدم أصوات شخصيات معروفة لاستثمارات وهمية. وتؤكد أن تطور التكنولوجيا ينبغي أن يقابله ارتفاع في وعي المجتمع ويقظته، فبينما قد يتمكن الشباب من ملاحظة الخداع بسهولة أكبر، قد يحتاج كبار السن إلى دعم إضافي لتقييم ما يرونه ويسمعونه. وتنصح الدكتورة هوريا بالبقاء على اطلاع من خلال وسائل إعلام موثوقة واستخدام الموارد الحكومية الخاصة بالتوعية بالاحتيال والإبلاغ عن الحوادث للجهات المختصة. وفي سياق الأعمال تتحدث عن أهمية التحقق وإجراء العناية المطلوبة لتقليل المخاطر مثل طلب رقم السجل التجاري ABN والتحقق من مواقع الشركات وتاريخها والتأكد من تراخيص الحرفيين عبر الجهات التنظيمية المختصة. كما تشير الدكتورة هوريا إلى أن هجمات التصيد الإلكتروني واختراق البيانات قد تؤدي إلى اختلاس معلومات حساسة ونشرها لقاء مبالغ مالية مستشهدة بحوادث سابقة في شركات كبرى. وتتناول المقابلة أيضا الاحتيال الداخلي، حيث قد يستغل بعض الموظفين المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية. وتختتم الدكتورة هوريا بنصيحة بسيطة حيث تقول: ثق بحدسك وتحقق من أي عرض يبدو جيدا، لدرجة يصعب تصديقها، وتؤكد دائما من مصدر الرسائل لا سيما المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من خلال عنوان المرسل.
1: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
2: National Radio News.
3: Good morning, I'm Alyssa Delfs. More than 80 firefighters are on the scene of a building fire in Inner Melbourne, fighting the blaze across 10 businesses. Crews were called to Victoria Street in Richmond just after 4 a.m. to assist in managing the fire that has engulfed one building and 10 businesses inside it. Victoria Police say unknown offenders drove a vehicle into one of the businesses before setting the building alight and fleeing. Shopkeeper Malcolm, whose business is in the same building, reflected on the situation while speaking to the ABC.
4: This street here has had its troubles. Of late, it seemed to have settled down a little bit, but now it's just all flared back up again, and yeah, who knows what for this time. So,
3: Australia's peak medical body is calling on the government to mandate the Health Star rating system to support healthier food choices. Peter Hislop reports.
5: In a new submission, the Australian Medical Association has urged Food Standards Australia New Zealand to move ahead with mandating the HSR system. The AMA describes it as a significant step forward, strengthening the country's front-of-pack nutrition labelling and ensures people have access to clear, consistent information about the food they buy. After more than a decade of voluntary implementation, just 37% of packaged foods display a Health Star rating, far short of the government's 70% target.
3: A local council on the Sunshine Coast is undertaking an Australia-first pilot to change the way drivers stop at traffic lights. City of Moreton Bay is pioneering the new technology that has the potential to ease motorists' frustrations over excessively long wait times at red lights. The pilot will use an AI-powered traffic control system to analyse vehicle movements, in turn substantially reducing unnecessary wait times and improving traffic flow. After decades of space exploration, lots of junk has been left up in the sky. Some has come back down to Earth, though most of it burns up in the atmosphere. In Australia, though, questions are being asked after 6 mysterious metal balls appeared washed up on a beach in Townsville, Queensland. The BBC's Richard Hamilton has more.
6: So far, there's been no definitive explanation of what they are, but there are suggestions they may have come from space rockets. Alice Gorman is an associate professor at Flinders University in Adelaide who specialises in space archaeology.
7: Called pressure spheres, they often contain fuels under high pressure, and if they'd come back in through the atmosphere, they should be a bit scorched and charred. So it's possible that they come from a rocket that a stage that was discarded, so they've fallen in from the high atmosphere, or they could even possibly come from some kind of maritime vessel.
3: And overseas, the death toll from Venezuela's twin quakes has now exceeded 3,000. Over 16,000 people have been injured, while 17,000 are now homeless. Search and rescue operations are starting to wind down 11 days after the quakes devastated the country, with the focus now shifting to clearing debris in the hardest hit areas. And in sport, Ferrari's Charles Leclerc has dominated the British Grand Prix after the safety car led the field to a checkered flag in an F1 race of late drama. George Russell finished a fortunate second for Mercedes, with fellow Brit Lewis Hamilton completing the podium for Ferrari, but under investigation for a potential yellow flag breach. Australia's Oscar Piastri missed out on making a point in 11th place. The McLaren driver's challenge effectively ended early after he was forced to make a pit stop for sustaining damage at the end of lap one.
2: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
8: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

في ظلمة الليل وحدي، أدعوك يا الله. عبد أنا مسكين، أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

فارتقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن

معك. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: A Twim FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام، وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء من 2MFM.

في إطار تعزيز علاقاتها مع دول المحيط الهادئ، يعقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الأربعاء مباحثات مع قادة بابوا غينيا الجديدة وتونغا في بريسبن، تتزامن مع دخول اتفاق الدفاع المشترك بين كامبرا وبابوا غينيا الجديدة حيز التنفيذ. وتتناول المباحثات ملفات الأمن والتجارة قبل أن يشارك القادة في متابعة المباراة النهائية لسلسلة State of Origin، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تعزز روابط العائلة في المحيط الهادئ. ويأتي اللقاء بعد جولة دبلوماسية شملت فيجي وجزر سليمان، وفي أعقاب توقيع اتفاق ناكامال مع فانواتو، وسط مساع أسترالية لتعزيز الشراكات الإقليمية والحد من توسع النفوذ الصيني في المحيط الهادئ. تواصل سوق العقارات الأسترالية إظهار مؤشرات الضعف بعدما انخفض معدل نجاح المزادات العقارية إلى أقل من 50% للأسبوع الثالث على التوالي وسط تراجع ثقة المشترين، وسجل المعدل الأولي 49.8% مقارنة ب 49.2% في الأسبوع السابق، قبل أن يخفض إلى 45% بعد اكتمال النتائج. ويعزو المراقبون ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتغييرات ضريبية طالت المستثمرين في العقارات إضافة إلى الضغوط الاقتصادية. كما تسارع تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن، فيما تباطأ النمو في بيرث وبريسبن وأدليد، وبالتزامن مع انخفاض عدد العقارات المعروضة في المزاد خلال فصل الشتاء. في وقت تتواصل فيه مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، غاب نجله مجتبى خامنئي عن اليوم الثاني من المراسم، فيما شهدت المراسم مشاركة حشود كبيرة وكبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بسيكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف وقائد قوة القدس إسماعيل قاني، في حين شارك ثلاثة من أبناء خامنئي في المراسم. وأعلنت السلطات عطلة رسمية متوقعة مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في المراسم، على أن ينتقل النعش بعد موكب طهران إلى عدة مدن في إيران والعراق قبل أن يوارى الثرى في مدينة مشهد. وفي تطور سياسي متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء في البيت الأبيض، مرجحا أن يعقد قريبا بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي. وذكر مكتب نتنياهو أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين تضمن التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والاتفاق على عقد اللقاء قريبا، في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد لم يحسم بعد بسبب ارتباط ترامب. ومن المتوقع أن يتناول اللقاء البرنامج النووي الإيراني ومستقبل الحرب في غزة وتطورات الوضع في لبنان، في ظل مساع أمريكية لدفع الأوضاع نحو التهدئة. في الملف اللبناني، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، وقد أبلغ المجلس الإقليمي للجليل الأعلى المستوطنين أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جنوبية لبنان. وفي الأثناء، شنت الآلية العسكرية الإسرائيلية غارة على بلدة النبطي الفوق جنوبية لبنان. حذر الكرملين من تحول الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية سياسية، معتبرا أن ذلك يفاقم الأزمة الأوكرانية. واتهم كييف باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية في روسيا، مؤكدا أن موسكو ستبقى على أهبة الاستعداد لأي استفزازات قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، في ظل تصاعد المواجهات والهجمات المتبادلة بين الطرفين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، بالنسبة لما يحصل في هذه الدنيا من البلايا والمصائب، هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى إنما هو اختبار وامتحان، وربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ويفعل ما يريد، ولا يكون إلا ما قدره سبحانه وتعالى وشاءه. فيا أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول ربنا عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين. أن يبشرهم بماذا؟ أن يبشرهم بالثواب الجزيل، بالنعيم المقيم في الجنة. من هؤلاء الصابرون؟ هم الذين إذا نزلت عليهم المصيبة لجأوا إلى طاعة الله، ثبتوا على طاعة الله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، إنا لله، نحن ملك لله، خلق لله. هو سبحانه وتعالى خالقنا ومالكنا، وإنا إليه راجعون. كلنا صائرون إليه للجزاء، للحساب، يحاسبنا في الآخرة، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. هؤلاء الصابرون يا أحبابنا الكرام، إذا نزلت عليهم المصيبة لم يتزحزحوا عن طاعة الله. إذا نزلت عليهم المصيبة كيفما كانت ومهما كانت عظيمة وكبيرة، لا يتزحزحون عن طاعة الله تبارك وتعالى. يعلمون أن هذه المصائب إنما هي اختبار وامتحان وابتلاء من الله عز وجل. فإذا هم دائما على طاعة، هم دائما على خير، يثبتون على طاعة الله تعالى، سيما عند الشدائد، عند المشقات، عند المصاعب، عند المتاعب، عند الأمراض. هذا شأن الصابرين، يصبرون ويحتسبون، يثبتون على الطاعة ويطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن الأنبياء والأولياء، فينبغي منا جميعا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء والأولياء، لأن الدنيا في الحقيقة هي دار بلايا، دار امتحان، أحزانها أكثر من أفراحها، والله سبحانه وتعالى ينزل فيها على أحبابه أنبيائه وأوليائه من البلايا والمصائب الدنيوية أكثر من غيرهم. لو نظرنا في سيرة الأنبياء والأولياء، هؤلاء أحباب الله، ومع ذلك هم أشد الناس بلاء. من أشد الناس بلاء؟ من هم في الدنيا أكثر الناس تنزل عليهم المصائب الدنيوية؟ الجواب: هم أحباب الله، هم أنبياء الله، هم أولياء الله. لماذا؟ لأن الدنيا لا قدر لها عند الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيكثر فيها من البلايا والمصائب الدنيوية على أحبابه ليرفع من درجاتهم. كل هذا يستفيدون منه بالصبر والاحتساب برفعة الدرجات، فتعلو درجاتهم في الآخرة. هكذا حال الأنبياء وحال الأولياء. انظر يا أخي في سيرة نبي الله أيوب عليه سلام الله، نبي كريم على الله، جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، جاء بكلمة لا إله إلا الله كسائر إخوانه النبيين، علم، أرشد، بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله تعالى الفعال لما يريد ابتلاه في نفسه، في أهله، وفي ماله. فماذا كان من أيوب عليه سلام الله إلا أن صبر واحتسب. ابتلاه الله تعالى في نفسه، فأيوب عليه سلام الله مرض مرضا دام طويلا. هذا المرض الذي حل بأيوب دام طويلا، سنوات وهو مريض، 18 سنة كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. دام مرضه 18 عاما، كل هذه السنوات هو مريض، وهو صابر محتسب ثابت على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المرض الذي دام طويلا لم يكن من الأمراض التي تنفر الناس عن قبول الدعوة، لم يكن من الأمراض التي تبعد الناس عن سماع أحكام الدين، ما كان مرضا قبيحا منتنا منفرا، بل كان مرضا عاديا. ما جاء في الحديث الشريف الوصف الدقيق لهذا المرض، ممكن أن يكون حمى طويلة أو ما شابه ذلك، لكن لم يكن من الأمراض التي تنفر الناس عن الإسلام، التي تنفر الناس عن الأنبياء، التي تنفر الناس عن سماع أحكام الدين. لأن بعض الجهلة يقرؤون في بعض الكتب التي فيها من الدسائس الشيء الكثير، يفترون على أيوب، يقولون مرض مرضا شديدا وقبيحا ومنتنا وخرج منه الدود، صار الدود يخرج من جسده وهو ينظر إلى الدود كيف يخرج. هذا كذلك من الأكاذيب. ثم بعضهم يزيد في الكذب والافتراء والعياذ بالله، يقولون كانت إذا خرجت هذه الدودة من جسده يمسكها، يقول لها يا مخلوقة ربي كلي من رزق ربي، يعني على زعمهم يمسك الدودة يقول لها كلي من جسمي، كلي كلي من هذا الجسم، كلي من هذا اللحم، هذا مما رزقك الله تعالى. يعني معناه في ظن هؤلاء واعتقادهم أنه يضر نفسه بنفسه. الأنبياء جاءوا بمنع الضرر عن النفس، لا ضرر ولا ضرار، يعني أكاذيب ملفقة سهل على بعض الناس أن يتلقفها، لأنهم ما عندهم علم، ما درسوا العلم عند أهل العلم، ما سبق لهم أن درسوا العلم وسمعوا أحكام الدين من أفواه العلماء الثقات. شأنهم شأن حاطب الليل، هذا حاطب الليل هو الذي يدخل إلى الغابة ليلا يريد أن يجمع الحطب، لا يوجد هناك ضوء، لا ضوء القمر ولا ضوء آخر، فيريد أن يمد يده على الأرض ليجمع الحطب، فإذ تطلع له حية، ثعبان أو شيء من المؤذيات. فهؤلاء شأنهم كذلك كحاطب الليل، يتصفحون الإنترنت، يتصفحون الكتب، بيفتحوا على اليوتيوب وأمثال هذا، وشو بيطلع لهم مما يقولون العوام من هب ودب. فتصل بهم الأمور إلى أن يعتقدوا في أنبياء الله ما لا يجوز اعتقاده. فإذا أيوب عليه سلام الله نبي كريم على الله، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في نفسه، وهذا مرض عادي لكن دام طويلا لم يكن منفرا، فصبر واحتسب وسلم أمره إلى الله. وابتلاه الله تبارك وتعالى في ماله، كل ما عنده من الأموال ذهبت. وابتلاه الله تعالى في أولاده، كل أولاده ماتوا. يعني تشوف قديش عظم هذه المصيبة، أولاده كلهم ماتوا، ماله كله ذهب، هو مريض، مرضه دام سنوات طويلة، ومع ذلك ما تأفأف، ما تضجر، ما اعترض، ما تسخط، ما قال أنا من أنبيائك كيف تفعل بي هذا، شغلني غير هالشغلة هاي، إنما كان صابرا محتسبا مسلما أمره إلى الله. يعني نحن شو منكون قدام الأنبياء؟ مطلوب منا إذن أن نقتدي بهم. فالبلاء اللي عم ينزل علينا مهما كان شديدا، شو بيطلع قدام البلاء الذي نزل على أنبياء الله؟ فأيوب كل هالسنوات وهو مريض وهو محتسب سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بعد أن انتهت هذه السنوات حصل معه أمر، الله تعالى بسبب ما حصل أمره أن يضرب الأرض برجله، فضرب الأرض برجله، خرج من الأرض عينان من الماء، من إحداهما شرب ومن الأخرى اغتسل، فعاد كما كان صحيحا قبل 18 سنة. الله تعالى عافاه، وما كان عنده من الأموال الله تعالى رزقه أكثر، وما مات من أولاده الله تعالى عوضه أكثر. امرأته التي صارت يعني كبيرة في السن، وعادة لا تلد فيها النساء، لا تلد في هذا السن النساء، ولكن الله على كل شيء قدير، رزقه منها أكثر مما كان عنده من الأولاد. ربي على كل شيء قدير، صبر واحتسب، فالله تعالى رفعه درجات وسلمه وأعطاه مراده ورزقه ما لم يحتسب. هكذا ينبغي منا جميعا أحبابنا الكرام أن نقتدي بالأنبياء. نعم يوجد من الأنبياء من قتل، ويوجد من الأولياء من قتل، لأن لنا في سيدنا الحسين عليه سلام الله أسوة حسنة. فإذا هذه الدنيا هكذا حالها، البلاء فيها شديد، الأحزان فيها أكثر من الأفراح. فما الذي ينبغي منا أن نفعله؟ هو إذا حل البلاء أن نصبر على طاعة الله، أن لا نتزحزح عن طاعة الله تعالى. ما كل إنسان نزل عليه بلاء معناه الله لا يحبه. بعض الناس هيك بيفتكروا إذا عليك بلاء معناته الله ما بيحبك، ما هيك. هؤلاء الأنبياء والأولياء أشد الناس بلاء، وهن أحباب الله. فإذا إذا نزل البلاء على الصالحين إنما هذا يكون بصبرهم رفع درجات لهم. إذا نزل على المسلمين العاصين فصبروا، لأنه في بعض الناس ما بتصبر، إذا صبروا يكون هذا فيه سبب لتكفير سيئاتهم، للتخفيف من سيئاتهم. لكن مين الخسران؟ هو الذي لا يصبر، هو الذي لا يثبت على الطاعة. مثل ما عم نشوف من كثير من الناس، أول ما بينزل البلاء وتحل المصيبة ما بيتحمل، فبيلجأ إلى الحرام سواء في القول أو بالفعل، حتى في منهم من حيث الاعتقاد يلجأون إلى الحرام. بعضهم يصل به الحد إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. تسمع منهم ويبلغنا عنهم كلمات يعني مزرية، فيها استخفاف بالله واستخفاف بالشريعة الإسلامية واستخفاف بالدين الإسلامي واستخفاف بالقرآن والأنبياء، كله تحت دعوة أنه أنا نزل علي بلاء وما عم اتحمل، ومصيبة فوق مصيبة فوق مصيبة، طولوا بالكم علينا. وعلى ذلك هو اللي خسر بهذا الضلال الذي ارتكبه، وهذا الكفر الذي ارتكبه وخرج به من دين الله والبلاء ارتفع. لا، إنما هو اللي خسر، كان ينبغي أن يصبر فلم يصبر، فإذا هو اللي سقط بالامتحان، فشل، فهو الذي ضر نفسه، وما ضر الله شيئا. فلذلك لما نسمع ونشوف عما حصل لأنبياء الله، نرجع نحن نقول عن نفسنا في هذه الأيام، في بلايا نعم، في مصاعب، في مشقات نعم، في ناس بلاؤهم أشد من بعض نعم، مصيبة أشد من بعض نعم، مصاعب أكثر من بعض نعم، ولكن كل هذا إنما هو اختبار من الله تعالى وامتحان. فلذلك أحس نفسي أولا ثم أحس غيري. مهما كانت المصيبة عظيمة وشديدة الوقع، حتى ولو كانت في أقرب المقربين إلنا، حتى لو كانت في أنفسنا، ما علينا ولا يسعنا إلا أن نصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، نبقى ثابتين على طاعة الله، ما منتزحزح عن الصلاة، ما منترك مجالس علم الدين، ما منترك بر الوالدين ولا صلة الأرحام، وبما نستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبما نستطيع نساعد غيرنا ونعين غيرنا ونغيث المنكوبين والمحتاجين بما يمكننا وبما يقدرنا الله سبحانه وتعالى عليه. فإذن إذا نظرنا إلى هذا الأمر من هذه الناحية، أن هذا من الله ابتلاء واختبار، فما علينا إلا أن نشعر بحلاوة هذه العبادة في القلب، ما علينا إلا أن نشعر بحلاوة هذه العبادة في القلب. إذا شعر المسلم بحلاوة الصبر ولذة الصبر في قلبه فليحمد الله، فإنها درجة عالية. إذا صار الصبر لذة وحلاوة في القلب وسكينة وطمأنان، هذا علامة خير في الإنسان. هذا في الحقيقة يعني ليس كل الناس يشعرون بهذا الشعور، لأنه كثير من الناس يعني ميول نحو الدنيا، بفكر راع علي مال، بفكر انه انجرح فلان، بفكر انه هذه مصيبة حلت علينا، فبتأفأف وبتضجر، وحتى بيوصل يمكن ما يصلي يمكن ما يصوم، يقول لك انا هلا نازل علي بلاء وحل عني وما تحكي معي. وبعضهم بيوصل الى ما هو اشد واشد واشد والعياذ بالله الى حد الكفر والضلال. فلذلك الفائز والذي يريد النجاة في الآخرة ما عليه إلا أن يصبر مهما حل به من بلاء. قطعوا إيديه، قطعوا إجراه، مات حبيبه، مات صديقه، راح ماله، كل هذا شيء شديد، ما حد عم يقول غير هيك، شديد، ما أنه شيء سهل. ولكن الحق يقال، إذا أردت أن تستفيد من هذا البلاء فاصبر واحتسب، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. نذكر مجددا بهذا الأمر العظيم، وهو حلاوة الصبر، لذة الصبر، حلاوة العبادة. إذا نظرنا إلى هذه الناحية القلب يطمئن ويصير في القلب سكون، فهذا يساعد على تحمل المصيبة ويساعد على الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. والثبات على الطاعة المراد بها كل أنواع الطاعة، أن يبقى ثابتا ومحتسبا. ثم يقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. فمهما اشتد البلاء علي مثلا، إذا بحثنا سأجد إنسانا آخر هكذا في العادة بلاءه يكون أشد مما أنا بي وما حصل معي. فليحمد الله سبحانه وتعالى كل منا، وليسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم إن شاء الله التوفيق والسداد، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: الله said in سورة النجم آية 27، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، which means those who do not believe in the hereafter are those who name the angels with feminine names, that is, believe that they are females.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الخصال الثلاثة.
1: روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله من نجات يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: هذه الخصال الثلاثة العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه.
1: الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب، بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول: هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة.
0: والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه.
1: والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل.
0: ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلا. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب.
1: واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كما سب الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب.
0: لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب 3 مرات. رواه البخاري.
1: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام، وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء من 2 MFM.

في إطار تعزيز علاقاتها مع دول المحيط الهادئ، يعقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الأربعاء مباحثات مع قادة بابوا غينيا الجديدة وتونغا في بريسبن، تتزامن مع دخول اتفاق الدفاع المشترك بين كامبرا وبابوا غينيا الجديدة حيز التنفيذ. وتتناول المباحثات ملفات الأمن والتجارة قبل أن يشارك القادة في متابعة المباراة النهائية لسلسلة State of Origin، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تعزز روابط العائلة في المحيط الهادئ. ويأتي اللقاء بعد جولة دبلوماسية شملت فيجي وجزر سليمان، وفي أعقاب توقيع اتفاق ناكامال مع فانواتو، وسط مساع أسترالية لتعزيز الشراكات الإقليمية والحد من توسع النفوذ الصيني في المحيط الهادئ. تواصل سوق العقارات الأسترالية إظهار مؤشرات الضعف بعدما انخفض معدل نجاح المزادات العقارية إلى أقل من 50% للأسبوع الثالث على التوالي وسط تراجع ثقة المشترين، وسجل المعدل الأولي 49.8% مقارنة ب 49.2% في الأسبوع السابق، قبل أن يخفض إلى 45% بعد اكتمال النتائج. ويعزو المراقبون ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتغييرات ضريبية طالت المستثمرين في العقارات إضافة إلى الضغوط الاقتصادية. كما تسارع تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن، فيما تباطأ النمو في بيرث وبريسبن وأدليد، وبالتزامن مع انخفاض عدد العقارات المعروضة في المزاد خلال فصل الشتاء. في وقت تتواصل فيه مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، غاب نجله مجتبى خامنئي عن اليوم الثاني من المراسم، فيما شهدت المراسم مشاركة حشود كبيرة وكبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بسيكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف وقائد قوة القدس إسماعيل قاآني، في حين شارك ثلاثة من أبناء خامنئي في المراسم. وأعلنت السلطات عطلة رسمية متوقعة مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في المراسم، على أن ينتقل النعش بعد موكب طهران إلى عدة مدن في إيران والعراق قبل أن يوارى الثرى في مدينة مشهد. وفي تطور سياسي متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء في البيت الأبيض، مرجحا أن يعقد قريبا بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي. وذكر مكتب نتنياهو أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين تضمن التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والاتفاق على عقد اللقاء قريبا، في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الموعد لم يحسم بعد بسبب ارتباطات ترامب. ومن المتوقع أن يتناول اللقاء البرنامج النووي الإيراني ومستقبل الحرب في غزة وتطورات الوضع في لبنان، في ظل مساع أمريكية لدفع الأوضاع نحو التهدئة. في الملف اللبناني، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان، وقد أبلغ المجلس الإقليمي للجليل الأعلى المستوطنين أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جنوبية لبنان. وفي الأثناء، شنت الآلية العسكرية الإسرائيلية غارة على بلدة النبطي الفوق جنوبية لبنان. حذر الكرملين من تحول الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية سياسية، معتبرا أن ذلك يفاقم الأزمة الأوكرانية. واتهم كييف باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية في روسيا، مؤكدا أن موسكو ستبقى على أهبة الاستعداد لأي استفزازات قبل قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، في ظل تصاعد المواجهات والهجمات المتبادلة بين الطرفين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
4: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بنطل عليكم من خلال أثير إذاعة الجالية الإسلامية. الآن إن شاء الله تعالى نحن وياكم حنكون مع الدكتور أنمار العاني، حنتكلم بمواضيع كمان تتعلق بالأسنان وصحة الأسنان، لكن اليوم راح بنخصص الموضوع عن يعني the costs of dental treatments by benefiting from different services which it's available in the market and in the area. دكتور أنمار، أهلا وسهلا فيك بالحلقة الجديدة.
5: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
4: يا
5: شكرا على الاستضافة مرة ثانية.
4: أهلا وسهلا فيك دكتور. المرة الماضية حكينا عن طب الأسنان وحنكفي إن شاء الله تعالى بهذا الموضوع. اليوم today we will be talking about how to reduce the cost of dental treatments by benefiting from many things. هلا بداية يعني مثل ما حكينا المرة الماضية إنه كلفة الأسنان في أستراليا نوعا ما هي أغلى من بقية البلدان، لا سيما البلدان المجاورة، وكنت سألتك أنا هذا السؤال وأنت شرحت لنا حقيقة ليش، وبينت ليش أنه سبب الكلفة العالية في أستراليا أنه بأستراليا اهتمامهم بالكواليتي بالموضوع الهايجين وبموضوع يعني المواد
5: المعايير
4: اللي هي والمعايير
5: اللي تطلبها الدولة
4: اللي بترغبها الدولة، وهذا قد لا يكون متطابق مع ما يعمل في بعض البلدان اللي هي خارجا. وهذا الموضوع يعني هذا كلام منطقي، الواحد بيفهم انه ليش سبب كلفة.
5: طبعا هذا ينطبق حتى على الماتيريال المستخدم،
4: على الماتيريال. نعم،
5: الماتيريال المستخدمة لازم تكون ابروفد من الحكومة الأسترالية.
4: نعم. طيب كمان فبالتالي اليوم نحن موضوعنا حنحكي عن كيفية أنه إيجاد فرص مثلا لتقليل الكلفة فيما يتعلق بموضوع طب الأسنان للي حابب أنه يدير باله على أسنانه، وكنت أنت قلت لنا أنه في عدة أشياء، فحأترك لك الميكروفون.
5: نعم. بداية نقدر نقسم الطرق اللي نقلل فيها التكاليف أو reduce أو cut cost of the dental treatment إلى عدة categories. الكاتيجوري الأولى اللي هي متعلقة بينا إحنا كناس، كيف إحنا نقدر نحافظ على أسناننا.
4: نعم.
5: وتكلمنا بإسهاب عنها المرة اللي مضت، زين. والنقطة الثانية المتعلقة بالبرامج أو السيرفيسز اللي تقدمها حكومات الولايات. والنقطة الثالثة حكومة أستراليا، يعني عندنا المتعلق بينا والمتعلق بحكومات الولايات والمتعلق بحكومة أستراليا، وبالشق الأخير الموضوع البرايفت، كيف نقدر نستخدم البرايفت هيلث فاندز أو البرايفت هيلث إنشورنس عشان نستفاد أقصى شيء ممكن من الخدمات اللي تقدمها إن مقابل المبالغ اللي إحنا أوريدي ندفعها إلى هذه الشركات.
4: فإذا يعني عنا ثلاث شغلات اللي هي المتعلق فينا كشخص كإنديفيديوال، بعدين as a local يعني New South Wales، بعدين as a federal يعني services. فحنبلش نحن بالموضوع الأولاني اللي هو بيتعلق فينا. كيفية إنه نقدر نحن نعالج أسناننا ونحافظ على صحة أسناننا من خلال هذا الموضوع.
5: هذا الموضوع مثل ما قلنا احنا تكلمنا به المرة الماضية، أفضل استثمار لغرض تقليل التكاليف أو الحصول على عوائد، مش عوائد مادية، عوائد صحية، بأن نراجع الطبيب الأسنان بصورة دورية، نعتني بأسناننا. بالقصد أن نراجع طبيب الأسنان بصورة دورية ideally المفروض كل ست شهور.
4: كل ست شهور regular check هيدا.
5: نعم.
4: نعم.
5: زين. عنايتنا بأسناننا إحنا كيف، شو اللي نسوي، what are the habits, what are the trends, what are our daily routine to look after our teeth. اللي هي ببساطة ما راح ندخل بالتعقيدات مالتها، ممكن نخصص لها حلقة لحالها. تفريش مرتين two times brushing every day every time for at least two minutes. هذا الموضوع اللي كثير الناس تغفله.
4: two minutes
5: ideally two minutes. زين. ومينيموم two times. زين. وديلي فلوسينج اللي أيضا الناس really underestimate the benefit of the flossing or a cleaning in between the teeth. It is not necessary to be flossing. Any kind of cleaning in between the teeth. هذا يشمل الفلوسينج اللي هو خيط الأسنان، يشمل اللي نسميها البيكسترز اللي هي ذول small brushes. We can find them at the chemist. We can find them. But even the supermarkets موجودات يعني next to the floss, next to the toothbrush and toothpaste, you will find those small brushes اللي نقدر ندخلها بين الأسنان عشان ننظف بين الأسنان، أو اللي صار موجود وحاليا يعني حتى سعره صار affordable, what's called the water flosser اللي هو مثل زي الwater jet. ندخله بين الأسنان بعد تفريش الأسنان أو قبل تفريش الأسنان عشان ينظف المنطقة اللي بين الأسنان.
4: طب شو رأيك دكتور الحلقة الجاية جيب لنا سامبلز معك، نورجيهم للمشاهدين.
5: حلو، ما في أي مشكلة. أي ونشرح عليها كمان.
4: أيوة.
5: أي أي أي. ونتكلم أيضا عن أنواع فرش الأسنان وشو الفروقات فين بينهم وشنو اللي يفيدنا وتطبيقات كل حالة.
4: حلو، لا سيما أنه اليوم في عندك صار الإلكتريك فرشاية أسنان كمان
5: طبعًا.
4: وشغلات مثل هيك اليوم.
5: نعم. زين. والموضوع الثالث اللي متعلق بينا شخصيا هي الزيارات المبكرة لطبيب الأسنان لأطفالنا، اللي احنا كمان كثير نهمل هذا الموضوع. ايديالي المفروض أول زيارة لطبيب الأسنان للأطفال تكون بعمر الثلاث سنوات إلى أربع سنوات. طبعا مش شرط أنه يكون في علاج. لا، هو مجرد فحص شك. بس تشيك نشوف في تموضع الأسنان، نشوف في اللثة، اللسان، كل هذه الأمور تتشيك، علاقة الأسنان اللي فوق مع اللي تحت هذه تتشيك، ويمكن حتى الزيارة اللي بعدها تكون أيضا تشيك. لما يعدي عمر الأربع سنوات نبتدي نقدر أن ندخل موضوع تنظيف الأسنان بطريقة بسيطة. طبعا أكيد ما راح ننظف أسنان الأطفال اللي بعمر أربع أو خمس سنوات نفس الطريقة اللي نعملها للأدلتس. It's completely different approach. Okay. بس البنفيت تبعها ان احنا بامكاننا نكسر هذا الحاجز. We'll break this barrier that all the people think that visiting the dentist is a scary experience. أوكي. فإحنا بالإمكان أن نقلل هذا الشيء عن طريق تعويد الطفل أن يزور طبيب الأسنان، وخاصة لما تكون الجلسة ودية مجرد دقائق يقعد على كرسي طبيب الأسنان ويطلع ما يشوف فيها أي حاجز، بعدين نبتدي نقدم أو ندخل موضوع إحنا نفرش أسنانه على كرسي أيوة. الأسنان بعدين هذا الحاجز ينكسر، يشوف زيارة طبيب الأسنان هي it's not a big burden it's an easy thing to do.
4: Okay. طيب السؤال دكتور فيما يتعلق بموضوع الأطفال، لأنه نقطة كتير كتير مهمة، أنه لما عم بتقول أنه مش شرط أنه يكون في عنده الولد مشكلة بأسنانه بهالعمر هذا، لكن من خلال خبرتك ومن خلال شغلك بهذا المجال، هل حصل أنه كان في عندك أطفال مروا عليك بهالأعمار هاي تبين أنه في عندهم يعني مشاكل بأسنانهم وبالمستقبل يعني أدت إلى أنه لو ما تم تفادي هذا الموضوع كانت يعني أدى إلى مشاكل أكبر؟
5: كثير عند الأطفال كثير.
4: نعم.
5: رح أقول لك أكثر شيء دارج وأكثر شيء نشوفه وأكثر شيء الناس ما تعرف أن هذا من الممكن أنه يسبب إشكال. يجينا الطفل نعمل له فحص نلقى عنده ما يسمى التانك تاي.
4: طفل بأي عمر يعني؟
5: هو بعمر الثلاث سنوات.
4: عمر ثلاث سنوات هذا. نعم.
5: طبعا هو التانك تاي ممكن نكتشفه حتى قبلها.
4: أه.
5: بس يعني ما رح يكون في أي ضرر كبير قبلها. بعمر الثلاث سنوات يجي نفحص الطفل نلقى عنده ما يسمى التانك تاي. التانك تاي اللي هو رابط اللسان. يعني إحنا لساننا نقدر نحرك يمين يسار نطلع للأمام للخلف نصعد لفوق. هذا التانك تاي أو اللجام اللساني يربط اللسان من المقدمة تبعه بحيث الطفل ما يقدر أنه يدفع لسانه للأمام للخارج بشكل كثير ولا يقدر يدفع الفوق بشكل كثير. طبعا هذه النقطة هي شوي هي تكون فني. نقول عادة للطفل أو للشخص اللي عنده تانك تاي افتح فمك وحاول تلمس سقف فمك بلسانك. ما يقدر ما يقدر يسوي هذا الشيء.
4: أيوة.
5: واللي هو هذا المفروض أنا وأنت نقدر نسويه. أو الشخص اللي ما عنده تانك تاي يقدر يسوي، هو ما يقدر يسوي هذا الشيء. أوكي. رح يسأل البعض شو تبعاته السلبية وإذا صار عنده هذا الشيء. كثير. واحدة منهم النطق والتلفظ. يأثر على النطق والتلفظ، من الممكن أن نلقى مخارج الحروف فيها مشكلة. النقطة الثانية، في عوامل كثيرة هي اللي تأثر على نمو الفك. الطفل لما يكبر في عوامل كثيرة تأثر على نمو الفك، من ضمن هذه العوامل اللي تحفز نمو الفك هو العضلات المحيطة بالأسنان وبالفكين. واللي احنا من نقول العضلات المحيطة معناها من الجهة الخارجية نتكلم عن الشفايف والخدود أو التشيكس، ومن الجهة الداخلية عندنا اللسان. اللسان عضلة جدا قوية جدا قوية. هل توازن ما بين القوى الخارجية والداخلية اللي هي اللسان من الداخل والشفايف والخد من الخارج هي اللي تعطي النمو الصحيح للفكين. زين. وتساعد ان الاسنان لما ينمو الفك تساعد ان الاسنان تاخذ مكانها الصحيح بداخل الفك. في بعض الاحيان لما يكون عندنا تانك تاي شو يصير؟ تصير القوه الداخليه اللي هي اللسان اضعف من القوه الخارجيه لان ريستريكتد تانك موفمنت ريستريكتد وي كان نوت موف اور او هي ذا كيد كان نوت موف ذير تانك properly. فراح يصير خلل عندنا. شو يصير؟ يصير كولابس. فشو اللي نلاحظه بمرور الوقت وبتقدم العمر؟ نلاحظ أنه صار تراكب بالأسنان لأن صارت القوة الخارجية قوية ضغطت على الفك، صغر حجم الفك. التيث cannot be accommodated within the size of the jaw. يصير عندنا crowding بالأسنان. تراكب بالأسنان.
4: طيب as a parents can they notice that or يعني discover that problem with their child؟
5: يعني أنا أتصور الموضوع مو كثير سهل to assess it لأن إحنا دا نتكلم بطريقة مبسطة. حتى التانك تاي في البارشيال وفي الفل وفي يعني ما أتصور هو كثير سهل إن الparents can find out whether their son does have the tongue tie or not.
4: طيب إذا في يعني مثلا إشارة معينة قد ينتبهوا لإلها أنت بتحب أنه تركز عليها تلفت نظرهم لإلها أنه إذا كان ابنك أو كان بنتك بهالعمر هذا لنقول بيعمل حركة هيك أو هذا اللفظ بيطلع منه بهالشكل
5: لازم يشيك طبعا أيوة. إذا, إذا, إذا النطق عنده في مشكلة النقطة الثانية اللي المفروض نشيكها المفروض الناس تنتبه بالعادة وبالحالة الطبيعية الأسنان الأطفال يكون بينهم فراغات لأن أسنان الأطفال تكون صغيرة جدا اللبنية البيبي تيث أو الملكي تيث تكون صغيرة جدا مقارنة بحجم الفك فالمفروض there should be some gaps in between the teeth لما إحنا نشوف في عندنا crowding بالأسنان اللبنية أو البيبي أو الملكي تيث there's something we should check it why is that I'm not saying always الموضوع tongue tie we have to investigate everything بس أنا جبت هذا كمثال We have to investigate many, many other things. Breathing issues. By the way, it can eventually affect your breathing. Okay? موضوع الأدينويدز وموضوع التونسلز وموضوع الماوث بريذنج وموضوع السنورينج ترى هذه كلها تشين مرتبطة بشي بشي الناس أيوة. تتوقع أنه بس ده يروح الطبيب الأسنان عشان يفحص أسنانه لا الموضوع متعلق بأمور كثيرة سنورينج بريذنج أدينويدز الأدينويدز اللي هي الزوائد الزوائد اللحمية اللي تكون بداخل
4: فإذا نصيحتك الذهبي بهذا الموضوع للأهالي أنه ما يعني يتغاضوا عن موضوع أنه لو كان الولد استاته بعمر 3 سنين 4 سنوات بلش من هذا العمر أنه عوده على زيارة الطبيب حتى تتفادى في المستقبل أي مشاكل
5: وتكلفتها بسيطة جدا ما هذه التكلفة الخيالية يعني موضوعها عشرات مو مبلغ كبير
4: نعم طيب نرجع لموضوعنا اللي هو reduce cost حكينا أنه الموضوع اللي هو بتعلق فينا نحن كأشخاص هل غطينا هذا الموضوع كامل
5: يعني أتصور قلنا الزيارة المبكرة والتنظيف الأسنان والتفريش وتنظيف ما بين الأسنان هذه كلها هي هذه تقريبا غطيناها
4: طيب what about أنه benefits from the government local government
5: okay كل حكومات الولايات والقطاع الصحي فيها الدولة مخصصت له بجت معينة للعوائل less fortunate اللي they are facing some financial difficulties بالإمكان أن يستفادون من هذه البرامج يزورون أو يتواصلون بالمناسبة أنا أحب أنوه إلى نقطة مهمة أنا مش اختصاصي هذا الموضوع موضوع البرنامج أنا أوفر المعلومات المتوفرة عندي عن هذا البرنامج
4: أكيد أكيد نعم
5: يعني أنا ما أعرف بالضبط شو حيثيات اللي بالإمكان إننا أو شو الكرايتيريا عشان الناس تستفاد من هذا البروغرام اللي توفر الدولة بس هذه المعلومات اللي عندنا وهي توفرها كل ولايات أستراليا بس كل حكومة لحالها
4: أيوة
5: فمثلا على سبيل المثال حكومة نيو ساوث ويلز الأشخاص اللي يعانون من مشاكل صحية بأسنانهم ومقدراتهم المالية مش بالدرجة اللي تسمح لهم أن يزورون طبيب الأسنان بالإمكان يا أما يروح على العيادة الحكومية بس النقطة اللي بعيادة الأسنان الحكومية الخدمات اللي يقدموها خدمات محدودة جدا يعني ما يقدر يقدم خدمات كبيرة وأيضا الموضوع معتمد على البجت يعني هو ما راح يقدم لك على تركيبات الأسنان ما راح يوفر لك هذه ما راح يسوي لك حشوات العصب من الممكن في بعض الأحيان يسوي الجلسة الأولى إذا رحت له بألم شديد جدا وهذه حالات جدا محدودة أنا حتى ما متأكد 100% إذا يعملوها لو لا زين الطريقة الثالثة اللي هي توفرها حكومة الولاية لما يكون في لود على السيستم أو لما يشوفون أن الخدمات هم غير قادرين على تلبيتها من ناحية الكم والنوع بالإمكان أن الناس تحصل ما نسميه الgovernment voucher for dental services الgovernment voucher هذا يروحون فيه يأخذون يحصلون هذا الفاوتشر من العيادة أو من قطاع الصحة اللي تابعين إله للمنطقة اللي هم تابعين إله وفي نوعين من الفاوتشرز في ما نسميه الأرجنت كير فاوتشرز واللي نسميه General Care Voucher. هذا الفاوتشر قيمته الـ Urgent Care هذا مال Emergency، واضح الموضوع تبعه. هذا قيمته 350
4: اوكي
5: اوكي. الجنرال كير it can go up to 1000
4: اوكي،
5: بس the nice thing about the general care I think they cap it to 1000 زين، يعني الماكسيمم 1000. however اذا العياده تقول ان هو الشخص الفلاني محتاج علاج اكثر وتعمل ليست بالتريتمنت بلان المطلوبه وتحدد الاسعار، بالامكان ان الشخص يرجع مره ثانيه الى الببليك كلينيك تبع الحكومه ويزودوا بفاوتشر ثاني يغطي هذا العلاج. النقطه وين؟ لازم نعرف مين العيادات اللي ليستد، مش كل العيادات البرايفت مش كل العيادات البرايفت ليستد as providing this kind of services. احنا بالنسبة لنا مثلاً احنا عيادتنا توفر هذا، بس مش كل عيادة.
4: أيوة.
5: لازم الشخص يشيك مع العيادة يسألهم ان هل توفرون، قصدي العيادة البرايفت
4: اللي عم بيروح، نعم
5: اللي راح يروح هل توفرون هذه الخدمة عندكم الgovernment voucher؟ do you accept government voucher whether it's urgent care or الجنرال كير؟
4: طيب هرجع بس اتاكد هون بالنسبه للحصول على هيدول الفاوتشرز، عم بتقول من العياده الحكوميه. شو يعني العياده الحكوميه؟
5: بابليك كلينيك، في زي ما في برايمري كير هيلث هيلث كلينكس، في دنتال كلينكس كمان
4: اوكي
5: اللي هي تابعه للحكومه، يعني طيب. عياده حكوميه هي بابليك كلينيك.
4: طيب
5: اوكي they can search it anyone can search it
4: طيب.
5: public dental clinic near me مثلا يعني.
4: فاذا عندك الفاوتشرز اللي هن عندك نوعين الارجنت والجنرال، في شيء غيرهم كمان
5: من ناحيه الحكومات الولايات؟ هو هذا البرنامج اللي توفره واللي هو ممتاز، برنامج بصراحه ممتاز جدا. زين يبقى بس واحد يعرف ان مين العيادات اللي تقبل هذا الفاوتشر عشان يروح لهم.
4: أيوة.
5: هو يعطوا له الفاوتشر، ياخذ الفاوتشر ويروح فيه للعياده اللي توفر هذه الخدمه.
4: طيب. فاذا حكينا عن الموضوع الشخص الانديفيدوال كير، شو اسمه اللي هو بده يعمل ريجولر سيرفيس والشغلات اللي هو بده يعملها، حكينا عن اللوكال جوفرمنت، بضل في عنا الفيدرال جوفرمنت.
5: الفيدرال جوفرمنت اللي هو برنامج الميديكير واللي هو مخصص للاطفال الى حد عمر ال 17 years old.
4: اوكي
5: فروم 0 تو 17 years old. هذا كمان البرنامج هو ما متاح لكل الناس بالمطلق. متاح في كرايتيريا عندهم معينة، وطبعا بالإمكان أتصور بالإمكان الناس تشيك عليه إذا هم they are eligible for it or not عن طريق الميديكير ويب سايت. هو البرنامج اسمه Child Dental Benefit Scheme. أوكي Child Dental Benefit Scheme اللي هو يوفر ما مقداره $1,100 أتصور. Yes, $1,100 every 2 years to be used in the private clinics toward dental services. Any kind of dental service. Any kind of dental service. بس مين الإليجيبل إله؟ هذه لازم يا أما يتصلون على العيادة أو إحنا يعني مثلاً أيضاً مو كل العيادات تقبل هذا البرنامج، لازم العيادة enrolled أو listed إن هي بالميديكير منضمة إلى هذا البرنامج مال CDBS اللي هو Child Dental Benefit Scheme. بالإمكان الناس تدور عليه CDBS Medicare وراح تأخذ معلومات كافية عنه. هذا يوفر $1,100 toward any kind of a treatment. أتصور إحنا إذا نقدر نأمن كل 6 شهور زيارة لأطفالنا على هذا البرنامج free of charge. What's wrong؟ أنت ما دافع أي شيء، أنت مأمن على صحة وأسنان أطفالك. زين وبنفس الوقت اذا في مشكله راح تكتشفها بوقت مبكر.
4: فاذا التغطيه بهالوقت هذا بهالعمر هذا اللي هو eligible واللي هو he got fund that funded from the government يعني $1,100 every 2 years زياره الطبيب regular check حتكون for free
5: for free for free بالكامل. طبعا هذه الزيارة مو بس الأغراض منها نعمل فحص،
4: نعم
5: بالإمكان أن نعمل شغلات وقائية للأسنان. يعني أنا حتى لو ما لقيت أي مشكلة بالأسنان، بالإمكان أني أعمل أنواع من العلاجات أأمن بيها وضع السن على مدى السنوات القادمة. في شغلات اسمها الفيشر سيلنت والفلورايد أبليكيشن وهذه الشغلات، هذه بالإمكان أن نستفاد من هذه الفوند اللي موجود عندنا أو الكريدت اللي موجود عندنا عشان نحمي أسنان أطفالنا بالمستقبل، مش بس اليوم، ومش بس مجرد أن نعمل حشوة. طبعا احنا نقدر نعمل الحشوة ونعمل أي شيء بيها، بس حماية حتى على المدى البعيد.
4: طيب، وفيما يتعلق بموضوع الجي بي، هل الجي بي بيقدر بيساعد بهذا الموضوع فيما لو يعني طبيب العائلة، طبيب العام بيقدر يساعد أو يرشد الأهل أو الأشخاص لكيفية الوصول أو الحصول على هيك خدمات؟
5: لا، ما أتصور الجي بي اللي يقدر هذا الموضوع. يعني ما في أي كونكشن بيننا وبين الجي بي بهذا الخصوص. أصلا بالعكس، في أكثر الأحيان تكون العلاقة بالعكس، يعني الرفيرال يكون من عندنا. لما نشوف مثل ما قبل شوية تكلمنا عن موضوع البريذنج والسنورينج، هو ابتدى التشخيص من عندنا، بس احنا من واجبنا ان نحول البيشنت عشان يتعالج عند الجي بي اذا ما كان مثلا كان في الادينويدز او الزوائد اللحمية اللي قلنا عنها. فهذه الامور احنا نبعثها للجي بي. زين، فهذا البرنامج بالامكان ان العوائل تستفاد منه كمان، زين، عشان المحافظه على صحه اسنان اطفالها.
4: ايوه، نعم.
5: واحنا مثل ما قلنا اخر كلام اللي قلته قبل ما نستلم الاتصال، ان احنا نبعث عشان الى
4: من انتم لعند الجي بي از ريفيرال من عندكم
5: ريفيرال حتى عشان يتم معالجه الحاله.
4: طيب، كمان بالنسبة لموضوع تقليل شو اسمه كمان الكلفيات، إسا في شيء يعني عند الفيدرال بنقدر نستفاد منه أو المستمعين بيقدروا يستفاد منه؟
5: الفيدرال بس موجود الميديكير،
4: بس الميديكير
5: واللي هو للأطفال ويغطي الأطفال إلى عمر 17 سنة.
4: أيوة. طيب، فإذا معناته هيك بنكون نحن تقريبا غطينا كل هالموضوع اللي هو يتعلق بكيفية أو يعني الإرشاد الجالي أو المستمعين فيما يتعلق بكيفية تقليل تكاليف خدمة أو المحافظة على صحة الأسنان. هل في شيء؟ نعم.
5: اي، لا، في موضوع كبير ومهم.
4: نعم، تفضل.
5: اللي هو شركات التأمين،
4: شركات التأمين
5: هيلث فند او الانشورنس. نعم. او الشركات التأمين هي كلها نفس الاسم. هذا الموضوع كيف الناس ممكن ان تستفاد منه؟ احب نشرح اذا عندنا وقت بالمناسبه.
4: لا، عندنا في اسم. نعم، اسم معنا تقريبا شيء 15 دقيقه.
5: اوكي، واضح، كافيه ان شاء الله نغطي.
4: يعني لما بنحكي عن شركات التامين اللي هي للبرايفت هيلث،
5: للبرايفت، هاو تو بنفيت فروم ذا كفر ذات وي هافينج تو ذا ماكسيمم. في نوعين، احنا هم كمان كثير سمارت هذول شركات التامين، يعني
4: لانه تختلف الاسعار. يعني بتلاقي ما بين شركه وشركه بتقول لك هذا بيدفع هالقد فول كفر او هذا مثلا
5: هو هذه النقطة. ايه. من اولا التغطيه على الاسنان الدنتال كفر تندرج تحت الاكستراز، مش تحت الهوسبيتال او الان بيشنت او الاوت تحت الاكستراز. ومن هذه الأكستراز، هذه النقطة اللي كثير الناس ما تعرفها، في نوعين من الكفر. في الروتين أو الجنرال دنتال كفر، وفي الكومبلكس أو الميجر، يسموه الميجر.
4: أيوة، دنتال. نعم.
5: أوكي.
4: نعم.
5: فأني لما أروح enroll myself into the private health fund company and I get extras، وبعدين أخذت معاه الأسنان، زين، ورحت على الروتين. الروتين راح يغطيك من اسمه روتين أو الماينر دينتال، راح يغطي، ممكن يغطي حشو، ممكن يغطي اللي هي الفلينكس، ممكن يغطي الريموفل اوف ذا تيث، قلع الأسنان، ممكن يغطي التنظيف، وراح أتكلم عن موضوع التنظيف في نقطة مهمة هنا نتكلم عليها بعدين. وهذه الجنرال سيرفيسز اللي هي المفروض روتينلي وي نيد ات، ما يغطي الميجر دنتال. عشان تكون انت covered by the major dental لازم تعلي البريميوم تبعك عشان يعطي لك cover على الأنواع الثانية من العلاجات اللي هي تعتبر more complex treatment، اللي هي مثل حشوات العصب، تقويم، زراعة الأسنان، تلبيسات الأسنان، الأطقم، هذه كلها
4: هيدي الشغلات الميجر الكبيرة.
5: نعم. وكمان حتى بهذول الميجر دنتال هو ما يعطيك open limit، هو يعطي لك limit معينة. على سبيل المثال يقول لك إذا أنت enrolled with me for major dental services I'll give you every year 2,000 toward dental services. وحتى هذه ال 2,000 هو ما يعطيك إياها كاملة نظير one service. مثلا أنت على سبيل المثال احتاجيت نوع من أنواع الدنتال سيرفيس، وهذا الدنتال سيرفيس خلينا نقول تكلف 1,000 وانت تقول أنا عندي كفر 2,000. نجي نشيك مع الهيلث فند how much they cover you for. They will not cover the 1,000, the whole 1,000. They will cover جزء. Depending on the type of cover you're having, between 40 to 60%, sometimes even less than that. Okay. لأن هم يريدون أن يخلوك يحفزوك أنك تروح الطبيب الأسنان وتحافظ على أسنانك عشان لا توصل هذه المرحلة، لأن هذا راح تكلفهم. زين، هم تكلف شركة التأمين، فهو عشان يقلل تكاليفه يسويها بهالشكل هذه.
4: وهذا السبب أنه اللي هو أحيانا لما بيروح الشخص عند طبيب الأسنان بده يعمل لنقول مثلا عمل تنظيف أو اللي هو بيكون في شيء هذا اسمه الجاب.
5: أيوة. الجاب هو أي شيء out of pocket، أي كلفة، أي علاج، العفو، أي علاج كلفته 300 let's say $300. أوكي، الهيلث فوند دفع 200، الأوت أوف بوكيت 100 اللي هي هذه نسميها الجاب. الجاب هي ال 100. في برامج، وهذه اللي الناس المفروض تستفاد منها، أكثر شركات التأمين توفر 2 times cleaning, full examination, full set of x-rays, completely covered, which means no gap, which means no out of pocket, which means free, which means احنا دا ندفع فلوس خلينا نستفاد من هذه الخدمة. أنا دافع فلوس عشان enrolled myself into the private health fund، زين، خلي استفاد من هذه الخدمة، خلي اطلع المبالغ اللي دافعها. زين، طبعا كمان الموضوع متعلق بالعيادة. هل العيادة تتعامل بهذا المبدأ، مبدأ الجاب فري توارد the two times the cleaning every year؟ لازم نشيك. احنا اغلب شركات التأمين عندها، يعني انا اتصور 98-99% من شركات التأمين عندها هذا البرنامج. تبقى العيادات هل هي 100%؟ ما اتصور كل العيادات، لازم يشيك واحد مع العيادة اللي راجعها. يعني عيادتنا توفر هذا الشيء، في عيادة ثانية ما توفر هذا الشيء.
4: يعني كمان من الاشياء اللي هي بتنصح فيها انت الواحد قبل لما بده يفوت على طبيب الاسنان كمان يسأل قبل ما يباشر بالعمل انه هل انتم بتغطوا او هاي الشركة اللي انا مثلا معها بتغطوا بعض التكاليف.
5: نعم.
4: لانه اذا كان مثل ما عم تحكي زي not listed، اوكي، بصير انه بده يدفع كامل المبلغ،
5: كامل المبلغ طبعا.
4: فساعتها انه لا، انه من باب يعني من باب الامانه او من باب انه التخفيف عنه لهذا الانسان، انه لا نحن منا مشتركين، او هاي الشركه اتس نوت ليستد ان اور سيستم، روح شوف لك عياده ثانيه،
5: روح شوف لك عياده ثانيه. هذا الكلام صحيح.
4: طيب، فاذا هذا بالنسبه لموضوع البيزك والاكستراز.
5: لا، هو كله اكستراز، بس في الميجر،
4: الميجر
5: وفي الروتين. هو كل الدنتال كفر يقع تحت الاكستراز، بس في ميجر وفي الروتين. طبعا في نقطه ثانيه، عاده البنفيتس تبع الدنتال بنفيتس او كل البنفيتس هي مال شركات التامين رول اوفر انيوالي. زين، فكل سنه هي عندك، يعني أكثر شركات التأمين أتصور 90% منها تتعامل على الكالندر يير، أن أنت من الـ 1st of January to the 31st of December you have that what we said earlier 1,000 أو 2,000 أو 600 whatever. أنا ما أعرف شنو نوع الكفر اللي أنت مرتبة مع شركة التأمين. زين، فهذا يغطيك هالكالندر يير. أنت بالإمكان شو تسوي عشان تستفاد الماكسيموم؟ قرب شهر ديسمبر على سبيل المثال، وانت بعد لك شهر وتروح كل البنفيتس عليك، وانت ما استخدمتها لا تود حشوة ولا تود شيء انت محتاجه، وانت مثلا عندك خلينا نقول على سبيل المثال 6 fillings needed to be done، 6 حشوات، اعمل 3 منهم ديسمبر واعمل 3 الثانية بجنوري. بهالحالة انت you are getting the benefits of this year and next year and you are paying the minimum possible. minimum possible. حتى ما شركات التأمين عندهم دائما يبعثون إلى الممبرز تبعهم use it or lose it.
4: صحيح مزبوط. أي. قبل إنه 31st of December إنه
5: أيوة. يبعثون use it or lose it. فهو هو ذا يقول لك إنه روح استفاد من هذه الخدمات اللي موجودة عندنا. بس لازم الشخص يشيك ال health fund تبع الشركة تبعه هل هي تتبع calendar year ولا تتبع financial year. أنا أعرف كثير شركات أو أكثر شركات هي calendar year مش financial year, بس في بعضها financial year.
4: طيب كمان حكيت دكتور عن موضوع التنظيف, قلت بدك تحكي عن موضوع التنظيف لأنه هذا كتير مهم لما كنت عم تحكي فيما يتعلق بموضوع البيزك وحشو الأسنان وقلع الأسنان, قلت أنه بدك
5: هو هذا اللي أنا قلت عنها مال مرتين بالسنة covered by the health fund gap free. هو هاي اللي أنا قبلها مرتين بالسنة و gap free which will cover the cleaning و x-rays و examination و making a treatment plan all gap free. You're not paying anything out of pocket. I don't think that there could be any less than any better than that.
4: طيب يعني من خلال خبرتك كمان انت ومن خلال يعني شغلك بهذا الموضوع شو في نصيحة للمستمعين انه لحتى يعرف كيف بده يختار بين شركات التأمين, طبعا من دون ما نسمي اسماء
5: طبعاً.
4: انه شو المعيار اللي هو بده يطلع فيه لحتى يقول انه هذا بيناسبني وهذا ما بيناسبني.
5: سؤال جيد. أكثرهم من ناحية الأسنان, من ناحية الأسنان متقارب الكفر جدا متقارب. بس شوفي في اللي نسميه إحنا waiting period toward certain services. مثلا I enrolled myself لشركة X okay اللي هي أي شركة يعني زين. شركة X خلت علي شروط زين إن أني I cannot avail the dental benefits until after 12 months or 2 months or 6 months أو في بعض الأحيان في شركات تعمل promotion لنفسها تقول I will waive the waiting period وخاصة toward the major services. عادة الـ major services اللي تكلمنا بها قبل شوي اللي هي root canal والتركيبات والتقويم والزراعة هذه الشغلات عادة الـ waiting period تبعها بحدود الـ 12 شهر
4: سنة يعني.
5: فلازم تنتبه أنت لا تتصور اليوم اشتركت بشركة التأمين
4: بكرة بدك تعمل
5: بكرة تروح تعمل التكران أو تعمل إمبلانت أو تعمل تقويم لا you will not be covered. لازم تحسب حساب هذا الموضوع هذا. انتبه على موضوع الويتنج بيريد كم الويتنج بيريد وهل في عندهم سبيشال أو هل في عندهم مثل البروموشن خلال هالفترة الشركة الفلانية أو الفلانية. اسأل عن أكثر من شركة زين. في بعض الشركات تعمل waiving للwaiting period أو shortening للwaiting period can go down up to two months.
4: طيب فإذا من أهم الأشياء اللي بدي ينتبه لها هو موضوع الwaiting period.
5: نعم.
4: أوكي. بالنسبة لموضوع payment plan هل هذا كمان من ضمن الأشياء اللي هي قد تتوفر في عيادات الأسنان؟
5: نعم.
4: لأنه للإنسان تحفظه على
5: نعم وخاصة إذا هو في عنده emergency ما قادر عنده ألم زين وما قادر يتحمل الألم ويعرف نفسه أنه ما عنده القدرة المادية ويعرف أنه العلاج ما رح يكون تكلفته $50 و $100 ممكن أكثر من هذه الأرقام ففي payment plans في شركات توفر هذه payment plans بحيث أنك تدفع عادة interest free هي زي هذه الشركات اللي احنا نشوفها دائما طبعا موجودة payment plans اللي تساعد الناس عادة تكون interest free العيادة هي اللي تتحمل الانترست زين وتكون الدفعات تبعها قد تصل إلى 12 شهر حسب المبلغ المستخدم
4: وهذه البلانز بتتم ما بين المريض والشركة مباشرة ولا عن طريق العيادة؟
5: العيادة تربط الشركة
4: بالمريض.
5: يعني التقديم يكون عن طريق العيادة والربط يكون بين الشركة وبين المريض.
4: فإذا هو المريض بده يسأل فيما لو إذا كان عنده صعوبة بدفع التكاليف إذا كان بده يعني يعمل هذا الميجر تريتمنت بده يسأل بالعيادة هل في عندكم شيء اسمه انه
5: payment
4: plan to apply through them to the
5: نعم.
4: طيب دكتور، في شيء إسا بعد بدنا نغطي؟
5: غطينا
4: الموضوع كلياته. فإذا أحبابنا المستمعين، يعني كنا حابين إذا كان في حدا بتصور إنه يعني موضوع كتير مهم واستفدنا حقيقة، وإن شاء الله تعالى بتكونوا أنتوا استفدتوا معنا. نرجع بنذكركم إنه الاتصالات متوفرة للي بيحب يشارك معنا بالبرنامج. هيك بنكون نحن وصلنا إلى يعني ختام حلقتنا لليوم. غطينا أغلب الأشياء اللي هي تتعلق بموضوع يعني زيارات طبيب الأسنان وطبيب الأسنان والعمل على تقليل الكلفيات في سبيل المحافظة على الأسنان وعلاج الأسنان. بدي أتشكرك دكتور أنمار للمرة الثانية بوجودك معنا. أحبابنا المستمعين كمان بدي أتشكركم، وشكرا لكم على استماعنا لهذه الحلقة، وإن شاء الله تبارك وتعالى بنكون نحن وياكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. إذا كان حدا منكم عنده أي تعليق أو عنده أي سؤال يعني حابب أنه نعرضه على الدكتور أنمار، بيقدر يتواصل معنا عبر بريد الإذاعة أو عبر الواتساب تابع الإذاعة أو عبر صفحات السوشيال ميديا. الحلقة الماضية للي فاتت الحلقة الماضية هي موجودة على اليوتيوب، يقدر بيحضر الحلقة كاملة مع الدكتور أنمار على اليوتيوب على قناة 2MFM على اليوتيوب، وإن شاء الله تعالى هاي الحلقة كمان رح بننزلها على اليوتيوب خلال أيام لحتى تكون متاحة وavailable to everyone. شكرا لكم أحبابنا المستمعين، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني بنكفي نحن وياكم برامجنا لبقية هذا اليوم.
3: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
6: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Allah sent messengers to educate people about their well-being in this life and in the hereafter, as well as to call them to worship Allah alone without associating partners with Him. Allah Ta'ala sent messengers carrying good tidings and warnings. In a hadith related by Al-Bukhari, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "The best word uttered by me and by the prophets before me is, no one is God except Allah."
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tires are looking a little bold.
4: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
4: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
4: to unlock instant discounts.
3: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.
1: Sponsoring 2MFM.
7: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
8: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
9: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
10: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غرفة، أي في مكان عال، والصحابة كانوا أسفل منه. فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أي نظر من تلك الغرفة وقال لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: في أي شيء تتذاكرون؟ فأخبروه أنهم يتذاكرون يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وهي التي تعرف بعلامات الساعة الكبرى.

علامات الساعة الكبرى 10، وتأتي هذه العلامات متتالية، وبعدها يأتي يوم القيامة. فما هي أول تلك العلامات؟ أول علامات الساعة الكبرى فتنة عظمى وبلية كبرى ستأتي على الناس طال الزمان أو قصر. ما هي هذه الفتنة؟ فتنة المسيح الدجال أو المسيح الكذاب. سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه أعور، والأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. من هو هذا الرجل؟ هو من البشر؟ نعم، إنه إنسان من بني آدم، والظاهر أنه من بني إسرائيل. وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إحدى عينيه طافية كالعنبة، أي بارزة ناتئة، والأخرى ممسوحة لا يرى بها. فلذلك يقال له الأعور، لأن كلا عيني الدجال معيبة عوراء. وأما شعره فكأغصان الشجر من شدة قبحه، وأما جثته فهو ضخم فيلماني. وما من نبي إلا وقد أنذر أمته من الأعور الدجال، وقال نبينا: إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. قال النبي: إنه يبدأ ويقول: أنا نبي ولا نبي بعدي. رسولنا خاتم الأنبياء والرسل، لا يأتي نبي بعده. قال النبي: ثم يسني، أي الدجال، فيقول: أنا ربكم. قال النبي: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الله أكبر. يا حبيبي يا رسول الله، رسولنا ينزه ربه، ينزه الذي يعبده، فيقول: إن ربكم ليس بأعور، أي الله تعالى لا يتصف بأي صفة من صفات النقص. الله ليس جسما، الله ليس شكلا، لا هيئة له، كان موجودا قبل خلق العالم بأكمله، وبعد أن خلق العالم الله لا يتغير، لأن التغير دلالة ظاهرة، علامة، آية تدله.

أعور، ليس معناه أن الله تعالى له هذه العين الجارحة ولكنها سليمة وليست عوراء، تنزه الله عن ذلك، بل الله تعالى يرى كل المبصرات بلا هذه العين الجارحة، ويسمع كل المسموعات بلا هذه الأذن. قال ربنا عز من قائل: ليس كمثله شيء، فنزه الله نفسه. وأما الدجال، دجال الكذب، المسيح الكذاب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. هل هذه الكتابة حقيقية؟ نعم، جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفر الدجال وبكذب الدجال. يظهر الله هذه العلامة لكل مسلم، للكاتب ولغير الكاتب، للأمي ولغير الأمي، ويخفي الله هذه العلامة عمن أراد شقاوته وفتنته. فالذي يفتتن بالدجال لا يقرأ هذه العلامة. وأما عن فتنته، كم هي فتنته؟ كم عظم فتنته؟ فاسمع، ورد في الحديث: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله، أي خلق الله، ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال. قال النبي: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، أي سيظهر في هذه الأمة. قال لهم النبي: إن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج لكل مسلم، أنا أكفيكم شره. قال النبي: وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. الله أكبر، الله أكبر. هل هو حي الآن؟ نعم. ما هو الدليل؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر ذات يوم بعد الصلاة وكان يضحك. قال النبي لأصحابه: ليلزم كل إنسان مصلاه. قال لهم: أتدرون لما جمعتكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال لهم النبي: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. ويخبر النبي أصحابه ماذا حصل مع تميم الداري. تميم كان مع أصحابه وكانوا على سفينة، ماذا حصل؟ لعب بهم الموج سهرا في البحر، تاهت بهم السفينة، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر لا يعرفون هذه الجزيرة. دخلوا هذه الجزيرة فإذا بدابة كثيرة الشعر لا يدرون قبلها من دبرها من

كثرة شعرها. والأعجب أنها كانت تتكلم، فقالت لهم. ماذا قالت؟ تابع في الحلقة القابلة، وتذكر أنها اقتربت.

0: تو ام اف ام إذاعة الجالية الإسلامية.
1: تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز للأخبار.

أكدت سلطات نيو ساوث ويلز رصد أول حالة مؤكدة لإنفلونزا الطيور من السلالة الشديدة الضراوة H5N1 لدى طائر بحري مهاجر، مضمنة إلى عدم وجود أي تأثير على إمدادات الدجاج أو البيض. وأوضحت الحكومة أن الفيروس رصد في طائر عثر عليه على الساحل الشمالي الأوسط من دون أن ينتقل إلى مزارع الدواجن أو الحياة البرية المحلية. وفعلت السلطات خطة الاستجابة معززة إجراءات الأمن الحيوي وأعمال المراقبة، كما ودعا الخبراء المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء الدجاج والبيض، مؤكدين أن المنتجات المتداولة آمنة وأن خطر انتقال الفيروس إلى البشر لا يزال منخفضاً. تحقق السلطات الأسترالية في مصدر 6 كرات فضية غامضة جرفتها الأمواج إلى شاطئ فورست بيتش شمال ولاية كوينزلاند، وسط ترجيحات بأنها حطام فضائي قد يحتوي على مواد خطرة. وأقامت السلطات طوقا أمنيا بمحيط الموقع، ونقلت الأجسام بوسائل خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما بدأت وكالة الفضاء الأسترالية التحقيق لتحديد مصدرها. هذا وحذرت خدمات الطوارئ السكان من الاقتراب من هذه الأجسام أو لمسها لاحتمال احتوائها على بقايا مواد شديدة الاشتعال. ويذكر أن أستراليا شهدت حادثا مشابها عام 2023 عندما أكدت الهند أن جسما معدنيا ضخما عثر عليه على أحد الشواطئ يعود إلى أحد صواريخها الفضائية. أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين معروفي أن روسيا وإيران ستبقيان شريكتين وحليفتين، مشيرا إلى أن موسكو تقف إلى جانب إيران. وقال إن البلدين تجمعهما علاقات جوار وتعاون تاريخية، معتبرا أن الغرب سعى إلى إضعاف كلا الدولتين لكنه لن يحقق ذلك. ويأتي ذلك بعد تأكيد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف عزم بلاده على توسيع التعاون مع إيران في مختلف المجالات ومواصلة دعم مصالحها في المحافل الدولية. أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ودعا إلى عزم أمريكي للمساعدة في إنهاء الحرب الأوكرانية مع روسيا المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. ومن جانبه أورد يوري أوشاكوف مستشار الكرملين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في توفير حل للحرب في أوكرانيا، وذلك قبيل قمة لحلف الشمال الأطلسي التي ستعقد هذا الأسبوع بأنقرة. أخيرا، أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على جميع محاور القتال في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مؤكدا أنه أمسك بزمام المبادرة في المنطقة. وأفاد مصدر سوداني بمقتل 3 أشخاص في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد أكد أن القوات المسلحة تواصل تقدمها، مشيرا إلى أن إقليمي دارفور وكردفان أصبحا قريبين من التحرير الكامل. أعزائي المتابعين، انتهى هذا الموجز الذي قدمناه لكم عبر أثير 2 FM. إلى اللقاء.

0: الماء أول مخلوقات الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل مخلوقات الله، وآخر الأنبياء بعثة، وأول الناس دخولا الجنة.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

القيامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق

عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: Sponsoring to MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
1: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
5: A 2MFM sponsor.
6: تفضل يا جار اشرب شاي صبه ودوقني
7: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية شو هو هالشاي من اي نوعية
8: هيدا شاي احمد المشهور عالميا من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني شاي باللون الاحمر بريكفاست تي شاي بنكهة الهيل وشاي اخضر
7: شاي احمد نص كيلو او اكياس
9: الوكيل في استراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750 7938
5: A 2MFM sponsor.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا مكان ولا جهة له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم والرسول السيد السند الكريم سيدنا وقائدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. في هذا الحديث دليل على عظم ثواب من يفعل هذه الأمور، لكن بنية حسنة، وهي نية التقرب إلى الله تعالى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم

باب الاستحباب أي الندب لا الفرض، أما رد السلام فهو من باب فرض الكفاية إذا سلم واحد على جماعة، أما إن سلم رجل على رجل أو امرأة على امرأة فيكون الرد فرض عين. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. والخريف هو الثمر المجتنى أي الذي يقطف، ومعنى صلاة الملائكة على العبد المؤمن استغفارهم له. أحبابنا الكرام، يستحب إذا زار المسلم مريضا أن يقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا دخل على من يعوده: لا بأس، طهور إن شاء الله. معناه: أسأل الله أن يكون هذا المرض طهرة لك من الذنوب. وقد ورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، فقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد عثمان بن عفان رضي الله عنه في مرضه فرقاه وقال: أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص أن يضع يده على الذي يألم من جسده وأن يقول: بسم الله 3، يرفعها عن الموضع بعد كل مرة، ثم أن يضعها ويقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود أخاه المسلم في مرضه فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله ما لم يحضر أجله. أحبابنا الكرام، كل هذا فيه الحث على فعل الخير وعلى امتثال كلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يتقبل منا هذا الخير، إن الله على ما نسأله قدير.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: M-FM sponsor.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما I start with the name of Allah. I praise Him and thank Him for the multitude of blessings that He endowed upon us without any obligation. I ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad, the final and the choicest prophet, and to protect his nation from whatever this great prophet feared for his great Muslim nation. Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam in Al-Quran, specifically in Surah Hud, verse 120,

0: between an area called Ar-Ramla and Ilya. Now, remember, Sarah gave this slave woman to Ibrahim as a gift, and she was barren, she did not carry any children. And now this woman gives a child, birth to a child, a son, to Ibrahim. So scholars mentioned that there was some type of jealousy from the between Sarah and Hagar. It means Sarah felt jealous of the fact that Hagar gave birth to Ismail or Ishmael. But Sarah was a pious woman, so she did not conspire to harm Hagar. However, Allah subhanahu wa ta'ala revealed to Prophet Ibrahim alayhi salatu wassalam that this woman would be separated, and then that he, Ibrahim, should take Hagar and their son Ishmael out of that area and go to the area that would be known later as Mecca in the Arabian Peninsula. Barakallahu feekum.
1: التويم FM سبونسر.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Oh no, your tires are looking a little bald.
7: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
6: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
7: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
8: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
9: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts.
10: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
11: Get the power from Tire Power Liverpool.
0: A 2MFM sponsor.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: You're tuned to Tuam FM. Many parents from multicultural backgrounds want to support their children at school, but the Australian education system can feel complex. Language, unfamiliar processes, and limited access to trusted guidance can make it harder to stay involved. That's why Tuam FM is producing a new 10-episode bilingual series, Learning Together. Each episode in Arabic and English brings you practical advice, conversations with educators, and real stories from parents navigating the school journey. Our trained bilingual presenters draw on teaching experience, youth work, and lived knowledge of the challenges faced by ethnic families. Our aim is to offer clear guidance to help parents build confidence and stay engaged in their children's learning.
2: Assalamu alaikum and welcome back to the program. Today we're discussing a topic that plays an important role in a child's learning and well-being, the relationship between parents and teachers. We're honoured to be joined by Mr. Shadi Al-Qasim, a respected sheikh and deputy principal who brings years of experience working closely with families, students and educators. In this interview, we'll explore how strong parent-teacher relationships can support children academically and emotionally, and how parents and teachers can work together to achieve the best outcomes for our children. Assalamu alaikum, Hashadi, and welcome to the program.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barakallahu feekum. Shukran kteer ala hadha at-tarhib al-kareem. وبتشكركم وبتشكر الإذاعة الجالية الإسلامية على هاي الاستضافة الطيبة. يعني حقيقة هذه الجهود الإعلامية الهادفة لها أثر كبير في توعية المجتمع وتعزيز القيم التربوية. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم. وحقيقة يشرفني أن أكون معكم اليوم للحديث عن هذه المواضيع أو هذه الأمور المهمة. هذا موضوع مهم جدا يمس كل بيت وكل أسرة.
2: Barakallahu feek. We're very excited to have you join us this morning. To begin, from your experience, why are strong parent-teacher relationships so important for a child's development?
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العلاقة بين الأهل والمعلمين ليست مجرد تواصل عابر، بل هي شراكة حقيقية في تربية الطفل. الطفل أو الطالب يقضي جزءاً كبيراً من يومه في المدرسة وجزءاً آخر في البيت، فإذا كانت الرسائل التربوية متوافقة بين الطرفين، الشيء اللي عم يتعلمه الولد بالمدرسة يوافق ما يتعلمه في بيته، ينشأ الطفل على وضوح واستقرار. أما إذا كان هناك تضارب أو ضعف في التواصل، يعني ما فيها العلاقة والتواصل بين المدرسة والأهل، هون الولد أو التلميذ أو الطفل يشعر بالحيرة ويستغل هذا التباعد بين المدرسة والأهل. الأولاد أذكياء جدا، لما بيشوف ما في تواصل بين أهله وبين المدرسة، فهو في بعضهم بيستغلوا هذا الشيء. لذلك هاي العلاقة تسهم بشكل مباشر في بناء شخصية متوازنة، ليس فقط أكاديميا، يعني مش بس بما يتعلق بدروسه والأمور التعليمية الأكاديمية، بل حتى يؤثر عليه نفسيا وسلوكيا أخلاقيا أيضا.
2: So the connection between the school and the parents is really important, and if you don't have a strong connection, you're saying that the child takes advantage of this as well.
3: طبعا اكيد، لانه مثل ما حكينا لما بيصير يعني الولد بيصير في عنده he get confused between شو عم يتعلم بالمدرسه وشو عم يسمع من اهله. بتكون المدرسه عم بتعلمه على مثلا على اخلاق او مبادئ او في امثله كتير، يعني اذا بدنا نقعد فوت بامثله في أمثلة كتير تتعلق بهذا الموضوع، وأنا يعني مرأت بخبرتي بمواقف عدة حصلت معنا. يعني مثلا خلينا نقول على سبيل المثال، لما تيجي مثلا المدرسة بتكون عم تعلم الطالب على شيء مثلا لنقول له علاقة بالحلال والحرام، المدرسة عم بتقول له أنه هذا الفعل أنت كمسلم حرام عليك أنك أنت تعمله، أو هذا النوع من الأكل لا يجوز لك أن تأكله، فبيروح على البيت مثلا قد يلاقي شيء مخالف، قد يلاقي فيه تساهل ببعض الأمور، فالولد هون بصير في عنده حيرة أنه أنا مين بسمع؟ بسمع كلمة أهلي ولا بسمع كلمة المدرسة؟ فهذا أمر خطير جدا، فالولد ما حينشأ بسلوك سوي، بيكون في عنده مثل ما بيقولوا تخبط.
2: Has Shadi, over the years, how have you seen parent-teacher relationships and parent engagement change, both in your professional experience and compared to when you were a student yourself?
3: إذا بنطلع للماضي منلاقي إنه العلاقة كانت بين الأهل والمدرسة أو المعلم كانت تقوم بشكل أكبر على الاحترام التقليدي للمعلم. يعني كان التواصل محدود في اللقاءات الرسمية. أما اليوم إذا نطلع مع وجود وسائل التواصل والتطبيقات التعليمية اللي هلأ موجودة، بنسمع بالسنترو دوجو والمودول وعدة أنواع من التطبيقات موجودة تستعمل لتسهيل التواصل بين الأهل والمدرسة. يعني أصبح الوصول إلى المعلم أسهل بكثير، يعني حتى في البعض منه صاروا بيقدروا يتواصلوا على التليفون الخاص عبر الواتس أب، صار في منهم يقدروا يتواصلوا مع الأستاذ. فأصبح يعني هذا، وهذا أمر إيجابي، يعني هذا شيء حسن. لكن في المقابل أحيانا بيصير في فقد عن عمق العلاقة، ما بيفوتوا ديب بالعلاقة بما يتعلق بشأن الطالب بتفصيل عن بشخصيته بنفسيته، يكون أمور يعني مثل ما بقوله بريفلي خارجية منا عميقة بما يتعلق بوضع الولد وسلوكه. يعني أصبح التواصل سريع لكنه سطحي، very basic. فالتحدي اليوم هو أنه نحن نستفيد من هاي الوسائل الحديثة مع الحفاظ على شو، على جودة التواصل واحترام دور المعلم. وأيضا لا شك أنه يبقى التواصل مثل ما بسموه يعني الفيزيكلي وجه لوجه، هو هذا أكيد شيء يعني لابد منه مع وجود هاي التطبيقات السريعة اللي بنقدر نوصل للأستاذ فيها. لابد أنه يكون في اجتماعات دورية، الأهل بيجوا بيقعدوا مع الأستاذ بيشوفوه بيحكوا معه، لها أثر أكبر حتى عند الطالب، لها أثر أكبر.
2: So you're stressing the importance of the connection with the parents and the school, and there's a lot of technology now where it makes it easier for the parents to connect with the teachers. However, even though we have this, it's still important to attend face-to-face parent interviews because you can go into more detail about their child's progress.
3: طبعاً طبعاً نحن مثل ما قلنا بدنا نستفيد من هاي التكنولوجي وهاي وسائل التواصل اللي بتسهل وبتسرع علينا التواصل بين الأهل والمعلم، لكن بنفس الوقت ما فينا نستغني عن أنه يكون في اجتماعات دورية عم يقدر يقعد فيها الأستاذ مع الأهل، ويكون الطالب قاعد جنب أهله وعم يسمع الأستاذ، يعني الطالب قاعد عم يسمع شو تعليق الأستاذ عنه قدام أهله. هذا له أثر، له أهمية، يعني هذا بعد خبرة سنين هذا الأمر أكيد ما فينا نوقفه أبدا.
2: What does a healthy and effective parent-teacher relationship look like in practice?
3: أيوة، هذا سؤال مهم. العلاقة الصحية تقوم على عدة أمور. أولاً الاحترام المتبادل، يعني بحيث يقدر كل طرف دور الآخر. الأستاذ عليه أنه يقدر دور الأب والأم في المنزل، والأهل عليهم أنه يقدروا دور الأستاذ في المدرسة. ثانيا الثقة، يعني كمان هذا أمر مهم جدا، يعني لا يفترض سوء النية. وثالث شيء هو اللي كنا عم نحكي عنه من شوي، التواصل المستمر والهادئ، يعني خاصة عند وجود أي ملاحظة. يعني عمليا نرى أنه هذه العلاقة عندما يتواصل الأهل مع المعلم ليس فقط للسؤال عن مشكلة، بل للإطمئنان والمتابعة. يعني الأهل لما بده يتصل ليطمن على ابنه، مش لأنه في مشكلة، بده يطمن يعرف وضع الولد كيف، أموره، دراسته، البيهيفية تبعيته. وبنفس الشيء كمان الأستاذ ما مطلوب يكون التواصل مع الأهل بس إذا في مشكلة، كمان الأستاذ مطلوب يكون very positive لما بيكون في شيء حسن الولد عمله، شيء إيجابي، يتواصل مع الأهل ويخبرهم. فلما بيكون المعلم يعني منفتح على ملاحظات الأهل، كمان الأستاذ بده يكون عنده صبر ويسمع من الأهل شو الملاحظات اللي عندهم. فهذا شيء مهم وبيساعد كتير. الهدف دائما يكون مصلحة الطالب، يعني إن كان من ناحية الأستاذ أو من ناحية الأهل. من العملية أنه كل إنسان يثبت مين هو على حق ومين هو على صواب، بده يكون على طول الهدف هو مصلحة الطالب. بده يكون في حسن ظن، مثل ما حكينا، احترام، ثقة، وتواصل. هاي الأشياء مهمة جدا لتكون في علاقة صحية بين الأهل والأستاذ أو المدرسة.
2: So Haj Shadi, you've mentioned the importance of having respectful relationships, trust, and ensuring there is communication and connection with the parents and with the teachers on a regular basis. And I really like the way you've mentioned the point about whatever the communication is, that it's not only about something negative, but also positive. That, you know, if the teacher is calling you, it's not only about, you know, areas of concern, but about positive practices relating to their child. And the same thing with the parents when they call up the teacher. It doesn't have to be when something's going wrong, but just to follow up how their child's going.
3: تماما. هاي اللي هلا انت ذكرتيون، بلس انه نحن كمان هاي نقطه مهمه انا عم عيدها وكررها، لانه بيحصل وحصل يعني ومر علينا هاي النوعية من الأشخاص، إن كان من أستاذ أو إن كان كأهل. منا نحن بمعركة ولا بحرب، كل واحد بده يثبت مين هو الصح. لا، لما بيكون الهدف هو مصلحة الطالب، بصير أنا فيني أسمعك وأنت فيك تسمعني. فنحن بدنا نقعد ندور نشوف شو اللي بدنا نعمله لأجل مصلحة هالطالب. الأستاذ بقلب الصف منه الولد، منه عدوه، منه بالعكس، هو عن لما بيوصل لك شيء عن عن عن ابنك مثلا، انت منك موجود معه بالصف، انت منك شايف سلوكه او قوته الاكاديميه، الاستاذ قادر يحدد هذا الشيء. الاستاذ شغلته انه يقعد مع هذا الولد ويراقب وضعه ويشوف. فلما عم يوصل لك الصوره، هو مش هدفه انه يزعلك، هو هدفه يوصل لك شيء. وصدقيني في كتير مواقف صارت واشياء، مثلا مواقف نحطينا فيها، مثلا بالأهل بقول لك أنا بس أنا ابني بالبيت ما بيعمل هيك أو منه هيك أو هو ذكي أو كذا. هو مزبوط، هذا الأب اللي شايفه أو الأهل اللي شايفينه هو هذا حقيقة بيكون هيك، بس في أسباب بتخلي إنه ببعض المرات الولد سلوكه بيتغير بالمدرسة، في عوامل بتكون معه بيتغير الاتيتيود تبعيته، الانفايرومنت، الأولاد، عوامل عديدة ما بدنا نقعد نذكرها هلا. فمهم إنه الأهل يسمعوا من الأستاذ وجهة النظر تبعيت المدرسة، ويعرفوا أكتر أشياء عن أولادهم هن ما بيقدروا يشوفوها بالبيت. فمنرجع الهدف هو مصلحة الطالب وليس إثبات من هو على صواب، من تحدي يعني بين الأهل والأستاذ.
2: You're mentioning the importance of not taking anything personal, but focusing on what is in the best interest of the child from both sides. When concerns arise, how important is it for parents to hear both sides and maintain open communication with teachers before forming conclusions, because sometimes I even hear it at school where the child goes home and from their perspective, the way they see things, they might go back and tell their parents, mm-hmm. this happened, or the teacher is not clear with the explanation, or this is what happened with, you know, something about a conflict that's happened at school. But they see it from their side, the child's side. Mm. What do you recommend, what do you suggest for parents about the importance of hearing both sides before coming with a conclusion?
3: نعم. هذا أمر في غاية الأهمية. يعني سواء تربويا أو حتى من منظور شرعي. حتى من منظور شرعي. حيث يعني نحن نؤمر بالعدل. بدنا نكون fair. بدنا عدم التسرع في الأحكام. وهذا الشيء بينطبق علينا كلياتنا. الإنسان يكون عادل وما يتسرع بالحكم، هذا مش بس بينطبق على الأستاذ أو على المدرسة، كمان الأهل بنفس الوقت. فكثير من الإشكالات تحل بمجرد الاستماع للطرفين. أغلب المشاكل، يعني نحن يعني عم نحكي بعد خبرة سنين، هذا الأمر صرنا شايفينه مرارا وتكرارا. حقيقة كثير من الأمور اللي بتصير والمشاكل بتنحل إيمت لما بنسمع من الطرفين، إن كان تلميذ مع تلميذ، إن كان أستاذ مع أهل، أغلب الأمور بتنحل لما بنقعد نستمع المشكلة من الطرفين. الطالب قد ينقل جزء من الصورة للأهل، ما حيقدر ينقل لكل إنسان، بينقل الصورة مثل ما هو شافها، مثل ما هو سمعها، وهي حقيقة نفس القصة بتكون من كل منظور تروى بطريقة مختلفة. يعني بتلاقي أمر يحصل، بيكون الولد اللي عم يروي القصة هو شايفها من منظار معين، الأستاذ اللي كان واقف شافها من منظار آخر، في صديق واقف على جنب شاهد على الأمر بيروي القصة بمنظور آخر. فالمهم أنه الاستماع، ومثل ما حكينا من قبل كمان تحسين الظن بهي الأمور. فمثل ما قلنا الطالب قد ينقل جزء من الصورة، والمعلم بيكون عنده رؤية أوسع كمان داخل الصف. لما الأهل يستمع بهدوء للطرفين ويتواصلون مع المعلم بروح إيجابية، يعني أنا الأهل، ولما أنت بتتصل على المدرسة مثلا حتى تتحقق من أمر ابنك أخبرك فيه، بدي يكون في عندك صبر، بدي يكون في عندك روح إيجابية، بدي يكون عندك منطق أنه في احتمال يا أخي 1% يكون ابني صار في شيء غلط، هو ما سمع، ما انتبه، خليني أسمع الطرف الآخر شو بيقول، شو القصة الثانية. وعادة في الغالب تتضح الأمور، بس يصير هذا النوع من التواصل والاستماع تتضح الأمور فورا، ويعالج الموضوع بشكل صحيح بدون تصعيد. يعني ما من غير لا تكبر الأمور ولا تتوسع، بس يحتاج أن الإنسان يكون مستمع أكثر.
2: Really great advice there about parents speaking to the teachers, the school, to have a clearer picture about what's going on. So not just hearing it from one side. For parents whose children may be struggling academically or with their behavior, how should they approach working with the teacher?
3: أول خطوة مطلوب الأهل يتقبل ويعرف أنه الصعوبات هو جزء طبيعي، هو جزء الصعوبات اللي بتمر بحياة الولد وبحياتنا كلياتنا، هو جزء طبيعي من مسيرة التعلم. كل واحد بده يمر معه صعوبات بحياته، فالأهل بدهم يعرفوا انه ابنهم بالمدرسة، لانه هي اول مراحل الحياة بالنسبة له للولد، هي المدرسة. بيتعلم اشياء كتير بالمدرسة، بيتعلم كيف يحكي مع الناس، كيف يتعامل، كيف يقدم نفسه، كيف إذا بده شيء هو يطلب شيء كيف. فأول يعني مراحل حياته اللي من بعدها بده يخرج فيها إلى الدنيا ليتعامل مع الناس هي المدرسة، فطبيعي أنه بده يمر معه صعوبات حتى بالمدرسة، والأهل بدهم يكونوا على علم بهذا الأمر. ثم يأتي دور التعاون مع المعلم. مجرد أنا صدقت أنا كأهل بعرف أنه ابني بده يصير معه أمور، بده يمرق بمصاعب، بأشياء بدها تصير معه بالمدرسة، طب شو الخطوة اللي بعدها؟ يبدأ هون التعاون مع المعلم، مش فقط أنه إلقاء اللوم هيك بس انه تبلم other people. لا الاستاذ حاطط عليه رفيقه ما بعرف شو عم يعمل له بالمدرسة هن الرولز طبعا. بده الانسان يبلش يدور على كيف بده يقدر يتعاون مع المعلم لحتى يخفف عن ابنه هاي الصعوبات اللي هو عم بحسها انه عم بتضايقه. فمن المهم انه يسأل الاهل كيف يمكننا أن نساعد؟ يعني أنا كيف فيني ساعد ابني؟ بدل ما أنك أنت تيجي وتحط اللوم وتعاتب، تعال المدرسة عود مع الأستاذ واسأل أنه أنا كيف بدي ساعد؟ شو الخطة المناسبة اللي هي نحن فينا نساعد فيها؟ طيب وين نقاط الضعف؟ حدد نقاط الضعف وين؟ عند ابنك مثلا ليش صار معه هيك؟ ليش هيك حس؟ لحتى تقدر تساعده. من ثم يتم بصير العمل هون كفريق مثل تيم بين الأهل والمدرسة لنشوف كيف بدنا نساعد هالولد. يعني بده يكون في متابعة مستمرة. الدعم النفسي للطفل مهم جدا جدا جدا حتى الولد لا يشعر بالإحباط والفشل. يعني سبحان الله أمر التشجيع والإيجابية مهم جدا. متى عملوا إكسبرمنت مرة شفت على التيفي، يعني جابوا شخص ما بيعرف يلعب باسكتبول، ما بيعرف يكب الطابة ولا يعرف يجيب جول بالباسكت، فوقفوه مسكوه باسكتبول وقفوه قدام السلة وغمضوا له عيونه وفي ناس واقفين جنبه، فقالوا له يلا وجهوه باتجاه السلة وقالوا له يلا بلش ارمي الطابة على السلة. فهو بالأصل هذا الشخص ما بيعرف يلعب باسكت بول، فهو عم يرمي عم يجيب الطابة برا، بس اللي حواليه شو عم يعملوا؟ هو مغمض عيونه منه شايف، صاروا يشجعوه، برافو ايه زبطت معك اجت فوتت جول، كل شوي يشجعوه 10 مرات. فهو ما كان عم يجيب الطابات كلها عم يجيبها برا. بعدين شالوا له الغطاء عن عيونه وقالوا له ارجع كب الطابة. من أصل 10 رميات فوت 8. ليش؟ بسبب التشجيع اللي كان شغال مرة. شو عملوا بعدين؟ راحوا جابوا واحد لاعب محترف باسكتبول محترف، غمضوا له عيونه ووقفوه قدام الباسكتبول وقالوا له يلا. هو مغمض عيونه وعم بيجيب أهداف، بس اللي حواليه شو كانوا عم بيقولوا له؟ عم يحبطوا من عزيمته، عم بيقولوا له انك فوتت برا ما جبت ما بتعرف تلعب، صاروا يهبطوا من عزيمته بعدين فعلا خلال غمض عيونه يمكن فوت كام وحده والباقي كلهم عم يجيبهم برا لانه عم يهبطوا له عزيمته. بعدين شالوا له الغطاء عن عيونه وقالوا له يلا جيبهم. هو لاعب محترف من اصل 10 تقريبا فوق قدر طلع برا شيء 4، لأنه شو انهزت ثقته بنفسه. فأمر تشجع تكون إيجابي وتشجع الولد هذا بيرفع من معنوياته جدا. عرفتي كيف؟ كتير مهم هذا التحفيز.
4: That was an interesting story about the importance of encouraging and motivating others and how it can help them also improve. Which I was just thinking of a point when we were talking about if their child is struggling. Sometimes you have parents only attend at times if their child's doing well. And the ones that are struggling, they feel reluctant to attend these interviews because they already know what the teacher is going to say and the grades might not be the best. So some of them feel reluctant. How can we encourage those parents, I suppose? We're coming together to work as a team to find out the areas so you can also help your child. So even you might not hear that it's going to be the results that you want at this time, you know, because every child's different. Mm. But we need to make sure that we assist our kids, attend these interviews so we can also help them.
3: التحفيز والتشجيع هذا من أهم عناصر نجاح الطالب. أنا كأهل إذا بدي أبقى عم كون نيجاتيف وعم فكر إنه هلأ أنا إذا رحت على المدرسة حأسمع أخبار منا منيحة، طب أنا عم ساهم كون أكتر بأنه ابني ينأذى أكتر. طب كيف أنا إذا ما حطيت أصبعي على المشكلة وعالجتها، كيف أنا بدي عالج، كيف بدي عالج مشكلته لأبني؟ ما نحن من شوي كنا عم نقول أنه نحن بنشتغل كفريق عمل. بنرجع على الحديث اللي كمان قبله لما سألتيني شو الأشياء العناصر اللي هي بتخلي بتقوي العلاقة والتواصل بين الأهل والأستاذ، قلنا الاحترام والثقة والتواصل، هدول الكيز اللي عطول بدنا نخليهن قدام بعضنا. فأنا كأهل بدي يكون على طول ببالي هذا الأمر. إذا أنا عندي النيجاتيفيتي بصدري وإنه أنا هلأ إذا رحت على لزور لشوف المدرسة أو لحتى قابل الأساتذة لحتى أسأل عن ابني، فأنا بعرف الأخبار ما هتكون حلوة فما حروح، أنت هيك عم تحبط ابنك بزيادة. أنا شفت أهالي سبحان الله بيعرفوا إنه أولادهم ضعاف ومع هيك كانوا يروحوا على المدرسة ويكونوا very positive وكانوا يشجعوا أولادهم، ولو سمعوا خبر عن ابنهم ما بيعجبهم كانوا مثلا بوش بشوش يطلع بابنه ويقول له شايف يا بابا سامع، إن شاء الله بدك توعدني إنك ما تعمل هيك، بدنا نشد همتنا. هذا الصح، هاي الأخلاق يعني الصفات اللي هي حقيقة بتساعد الولد إنه يتحسن. أنا من شوي أعطيتك المثال على الإكسبرمنت اللي عملوها لتشوفي هاي حقيقة أنا شفتها بعيني، يعني منه تمثيل، شفتها بعيني قديش عملت أثر التشجيع والإحباط على الإنسان. فبالعكس التواصل مهم جدا، ما فينا نكون نيجاتيف. لو أنت عندك حاسس أو عارفان أو أنه عندك معلومة أنه ابنك بمكان معين ضعيف بدك تروح لتعرف وين نقاط الضعف

0: الأستاذ بالأهل هي بس إذا في مشكلة أو أنه حتى لو كان مثلا خبر إيجابي. ممكن تكون علاقة الأستاذ بالأهل بشكل عام، يعني أنا كأهل مثلا بتصل فيه كأهل بتصل بالأستاذ بسلم عليه، ببني علاقة جيدة كمان مع الأستاذ، بتطمن على الأستاذ، بتطمن على صحته، وبعدين بسأله على ابني، وإذا في شيء حلو باخد فيه بنبسط، إذا في شيء نيجاتيف مثلا أو بحاجة إنه نحسنه منحسنه. فهذا النوع من التواصل بيعزز العلاقة، بيقوي العلاقة بين الأهل، وبيكون سهلة. يعني شو بيصير؟ ما منعود منخلي العلاقة بس مبنية على الأزمات. لما بيكون في عنا مشكلة نتواصل مع بعضنا، إذا ما في مشكلة ما بنتواصل مع بعضنا. ما هذا بيأثر على النفس، يعني بيصير الأهل بيقول لك إنه ما بتتصل فيني إلا لما بيكون في عندي مشكلة. بيقول لك الأهل هيك، بيقول لك شي مرة اجتهيت تتصل فيني لما ابني بيكون عامل شي منيح. صح ولا لا؟ سامعين كتير غلط. مطلوب الأستاذ على طول يكون في عنده تواصل مع الأهل بجميع الأحوال، وبنفس الوقت ما بيمنع الأهل كمان يكون عندهم تواصل مع الأستاذ بجميع الأحوال. هذا بحد ذاته بيعكس إيجابية على الطالب. لما الولد بيعرف أنه في بين أهله والأستاذ في تواصل، بتفرق الأتيتيود تبعيته بشكل كبير. بصير بيعمل حساب، بيعرف أنه أهله والأستاذ very close to each other، بيتعاملوا مع بعضهم قريبين، ممكن أي لحظة يصير شيء. فبيكون الولد عنده بده يحاول يفرح أهله وبده يحاول يفرح الأستاذ، والأهل والأستاذ بيكونوا عم يعملوا له encouragement. صدقيني على طول العلاقات اللي بتكون مبنية على إيجابية تعمل فرق كتير عند الطالب.
1: Has Shadi, is it ever too late for parents to build a connection with their child's teacher, even later in the school year?
0: أبداً أبداً، منه ما في شيء اسمه وقت متأخر لحتى نبدأ بعلاقة إيجابية، حتى لو كان هالشي بمنتصف السنة أو بنهاية السنة، لأنه يمكن إنه الأهل يبادروا بالتواصل، وغالباً ما بيكون الأستاذ مرحب بهالشيء. بالعكس، المهم هو النية الصادقة، يكون الإنسان عنده حسن نية ورغبة في التعاون، يكون عنده رغبة في التعاون، وهذا بحد ذاته كمان بيعكس إيجابية كمان على الطالب.
1: Research shows that when parents are actively engaged in their child's education, students tend to achieve higher grades, have better attendance, and show improved behavior, with some studies suggesting it can add months of progress over a school year. From your experience, what impact have you seen strong parent-teacher partnerships have on students?
0: دور الأهل لا يقل أهمية عن دور المدرسة. يبدأ بتوفير بيئة مناسبة للدراسة، يكون هيقولوا good environment بالبيت ليقدر يدرس، هذا مهم جدا. يعني الأهل كمان بدهم يكون يعملوا follow up على الولد بدروسه. وهلأ مثل ما حكينا ببداية المقابلة إنه هلأ صار سهل بسبب الابليكيشنز والجديدة اللي هي بتسهل التواصل بين المدرسة والأهل. صار من عبر من تليفونه، الأهل من عبر التليفون بيقدر يعرف ابنه شو في عنده هومورك، شو في عنده وظائف. فأول شغلة الأهل بالبيت بيأمنوله للولد جو مناسب للدراسة، وتشجيعه يشجع ابنه على هذا على الدراسة بعدة وسائل. التشجيع أمور كتير فينا نحكي فيها عن طريقة التشجيع، أمثل كتير. يحط له روتين، يكون في روتين يومي منظم بالوقت، انه من هالوقت لهالوقت عندك كذا، من هالوقت لهالوقت عندك كذا، ينعمل تايم تيبل، تايم مانجمنت لإله، شو بده يدرس بهالوقت، ايمت بده ياخذ بريك. كذلك يعني من المهم غرس القيم مثل الانضباط. يعني مهم كمان الولد، مع انا لما بعمل له روتين للولد وبعلمه نظام، ايمت بده ياكل، ايمت بده يدرس، ايمت بياخد بريك، هذا الامر حتى بحياته العملية بعد المدرسة بيساعده جدا. مجرد ربي هالشي عنده بقلبه خلص بتساعده لبعدين كتير. الاحترام كمان، انه بده يحترم، هل نحط روتين معين بده ينضب

0: بيت ويحترم هالشي اللي أبوه أو أمه مثلا حطوله إياه، بده يلتزم فيه، يتحمل المسؤولية، يكون في عنده مسؤولية، يتحمل مسؤولية عمله، شو مطلوب منه يعمل. الطفل كتير بيتأثر باللي بيشوفه بالبيت يعني، والمدرسة الولد بيتأثر، شو بيشوف ببيته شو بيشوف بالمدرسة بيتأثر. فالمدرسة كمان بتكمل دور البيت، عرفتي كيف؟ لكن لا تحل محله، ما فيها تكون المدرسة بدال البيت، بتكمل دور البيت. فمهم جدا، لأنه في بعض الأشخاص بيحط ابنه بالمدرسة وظنا منه أنه خلص المدرسة هي حتربيه بكل شيء. لا، المدرسة بتساعدك بهذا الأمر، لكن لا تحل محل الأهل في البيت أبدا أبدا.
1: And we've also got to remember that in the classroom you have about 25 students. يعني there's only so much a teacher can help with.
0: طبعا هذا كمان أمر منواجه كتير مواقف مع الأهل. بس الأهل آخر النهار يعني بيقول لك أنه هو بيفكر بابنه، بيجي بيحكيك أنه أنا ابني. أوكي، بس أنت كمان بدك تعرف أنه ابنك هو منه لوحده بالمدرسة. الأستاذ بقلب الصف مثل ما أنت حضرتك حكيتي بيكون في 20-25 طالب بقلب الصف، هو الأستاذ بده يتحمل مسؤولية الكل، بده يتحمل مسؤولية أنه الكل يكون عم يوصلهم معلومات، والكل عم يستفيد، والكل عم يتعلم. فمشان هيك بيكون في دور كبير للأهل بالبيت. الأستاذ ما حيقدر يحل محلك بكل شيء، الأستاذ له دور لا شك مكمل لدور الأهل في البيت.
1: بارك الله فيك حاج شادي for your time and for sharing your valuable insights with us today.
0: بارك الله فيكم وشكرا لكم. أنا بس بدي أختم بكلمة أنه أقول وأكد أنه النجاح، نجاح أبنائنا هو مسؤولية مشتركة بيننا وبين الأهل. وكلما كانت العلاقة بين البيت والمدرسة أقوى كانت النتائج أفضل بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، شكرا كثير على هذه الاستضافة.
1: بارك الله فيك. And to our listeners, a reminder that building a strong connection between home and school can make a meaningful difference in your child's journey. Thank you for tuning in and we look forward to having you with us again next time.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
7: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
8: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
9: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of News and Views. News and Views. News and Views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and Views.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج خبر ووجهة نظر.
2: هي فيض من الحنان، فيها شوف يحلى الزمان.
1: لقاؤنا بكم مستمعينا يتجدد دائما عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. أدعوكم لمرافقتي في هذه الفترة من البث المباشر، حيث تستمعون ليس فقط إلى المعلومات الدينية المفيدة والنقية، بل ونوافيكم بمستجدات قضايا الساعة وما تحتاجون إلى معرفته من الشؤون المحلية.
2: فيها شوف يحلى الزمان، صوت يا محلى الدفان.
1: في موضوع اليوم سنتكلم عن التهاب الجلد على ضوء حملة التوعية التي أطلقت الأسبوع الماضي تزامنا مع اليوم العالمي لالتهاب الجلد أو الإكزيما. Welcome to the News and Views program. With you behind the microphone is حاجة فاتن الدنا. Our main topic for today is dermatitis, and it has been revealed that Australia has one of the highest incidence of dermatitis and allergies in the world, and it is on the rise. During this segment, I will provide you with some tips on how to manage skin conditions.

Dear listeners, Australia has one of the highest incidence of eczema in the world, and sufferers of debilitating skin conditions seem to grow daily. The latest figures show that nearly one-third of Australians could suffer eczema at some stage in their lives. فإذا مستمعينا بهالتقرير يلي رح أقرأه عليكم كان نتيجة حملة التوعية اللي بدأت الأسبوع الماضي لالتهاب الجلد أو الديرماتيتس وأيضا الحساسية الجلدية. يقول التقرير بأن أستراليا فيها أعلى نسب إصابة بالإكزيما أو الحساسية الجلدية في العالم، والأشخاص المصابين بهذا المرض يعانون كثيرا، يعني حتى هالنسب هيدي عم بتزيد، وآخر الإحصاءات تشير إلى أن هناك ما يقرب من ثلث الأستراليين مصابين بهذا المرض.

Melody Livingston, CEO of Mugu, an Australian skincare range treating skin issues like eczema and psoriasis, says she's seen a dramatic rise in the number of people suffering skin issues. ميلودي ليفينغستون وهي المديرة التنفيذية لشركة بتعمل مستحضرات لمعالجة الحساسية وما شابه من الأمراض الجلدية بتقول بأنه الأكزيما وأيضا مرض الصدفية هدول اثنيناتهم أمراض جلدية عم بيشهدوا ارتفاع ملحوظ بعدد الأشخاص الذين يصابون بهما. Australia has one of the highest incidence of dermatitis in the world, and it is only getting worse. 50 years ago, only 1 in 10 Australian children suffered from it. This is what Melody Livingston said. فإذا بتقول ميلودي بأنه أستراليا فيها أعلى نسبة من مرض التهاب الجلد في العالم، ويبدو بأن هذا المرض يزداد سوءا. منذ حوالي 50 عاما كان هناك 1 من كل 10 أستراليين، وعم نحكي هون عن الأطفال، يعانون من هذه الحالة. يعني كان 1 من كل 10، أما الآن فثلث الأستراليين مصابون به. Melody says, and I quote, it can develop for a number of reasons, including climate, lifestyle, hygiene, and genetics, and can become easily infected, causing pain, inflammation, and lack of sleep. And research shows the number of cases of dermatitis is on the rise worldwide, but we don't know why. تقول ميلودي بأنه هيدا المرض بيحصل لعدة أسباب، قد يكون سببه الطقس، النمط العيش، النظافة، أو حتى الوراثة. وممكن أنه الشخص يصير عنده التهاب يعني بطريقة سريعة، مما يسبب له الآلام وأيضا الانتفاخ وصعوبة في النوم. وتشير الأبحاث إلى أن عدد الحالات، حالات التهاب الجلد، لا زالت في ازدياد بكل أنحاء العالم، والسبب منه معروف. Melody continues to say, and I quote, there are more people with eczema than ever before, and we are selling an eczema cream every 2 minutes. In Australia, we have had an increase in people contacting us for skincare advice as COVID-19 and its impacts have wreaked havoc on people suffering from skin issues, and the constant hand washing and use of hand sanitizers has caused dermatitis to flare. بتقول ميلودي بأنه هناك العديد من الأشخاص صار عندهم إكزيما أو اللي بيسموها حساسية بالجلد، بتؤدي إلى إحمرار، بيحصل فيه إحمرار بالجلد وبأشر الجلد، وبصير أحياناً بحس الواحد يعني بصعوبة ليحرك، إذا كان بالأصبع مثلاً بصير عنده شوية صعوبة ليحرك إصبعه. فبتقول أنه بما أنه شركة يعني بتبيع هالمنتجات، بتقول أنه نحن منبيع دواء للإكزيما كل دقيقتين. وبأستراليا عم بيصير في زيادة على الأشخاص اللي عم بيتصلوا فيهم بيطلبوا من النصيحة حول كيفية معالجة هذا الأمر. أيضا بتذكر ميلودي بأنه مع وجود الكوفيد-19 وتأثيراته العميقة على الناس، خلى أنه هالحالة تزيد. ليش؟ لأنه الناس عم بيغسلوا إيديهم أكتر، وعم بيستعملوا معقم اليدين أكتر، وهيدا الشيء عم بيسبب تهيج للجلد.

ما بعرف إذا حدنا من اللي عم بيسمعنا يعاني من هذه الحالة وكيف عم بيتعامل معها، ويعني إمتى صارت معه. أنا بعرف إنه في ناس صارت معهم هالحالة من بعد ما وصلوا على أستراليا، قبل ما يجوا على أستراليا ما كان عم بيعانوا منها، ولكن في بعض الأشخاص بسبب الطقس، تغير الطقس عليهم لأنه أستراليا فيها رطوبة عالية، صار عندهم هالأمر هيدا. واحدة من الأخوات بعثت لنا مسج على التليفون على الواتساب بتقول: السلام عليكم، أنا عندي الحساسية وكتير مزعجة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، كتير كتير مزعجة للي بيعاني منها حقيقة، خاصة لأنه يصيب أكثر ما يصيب الأصابع، وبتعرفوا أنه الإنسان يعني يومياً بيستعمل صابيعه، وخاصة النساء لأنهم بيشتغلوا بالمي كتير، بيجلوا وبيطبخوا، فبيتأثروا بهيدا الأمر يمكن أكتر من غيرهم، وربما أيضا الرجال اللي بيشتغلوا بهيك مجالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك يا أختنا. بدي أطلب من الأخت اللي بعتت لنا المسج، خليكي معنا. هلأ ميلد ذكرت بعض التوصيات للعناية بالجلد، لسيما الأشخاص اللي عندهم إكزيما وعندهم هيدي الحساسية. So Melody Livingston shares tips on how to manage eczema. The first one is keep fingernails short to prevent scratching from breaking the skin, and wear cotton mitts or gloves at night. فإذا بتوصي ميلودي بأنه الأشخاص اللي عندهم هيدي الحساسية على طول يقصوا ضفيرهم، وأنتوا بتعرفوا أصلاً أنه كمان يعني من السنة تقليم الأظافر، فهذا الشيء مطلوب، يعني قصوا ضفيركم، خلون على طول قصار، لأنه أحياناً الشخص قد يجرح حاله بنفسه، يعني بسبب أنه قد يكون ضفره شوي طويل بيجي على المنطقة اللي هي مصابة بالإكزيما، فبيجرح وبينزل الدم أحياناً لهالسبب، فبتخلوا ضفيركم قصار. وأيضاً بتوصي أنه بالليل تلبسوا القفازات المصنوعة من القطن، حاولوا قد ما فيكم أنه ما تلبسوا القفازات اللي بيكونوا اللي بيكون فيهم النايلون. فإذا حرصوا على أنكم تشتروا قفازات من مصنوعة من القطن والبسوهن بالليل. ليش بدكم تلبسوهن بالليل؟ لأنه كمان بالليل أحيانا الاحتكاك قد يسبب أنه الجلد يقشر أكتر، وقد تفيقوا الصبح وتلاقوا أنه لو ما نزل دم بس بتلاقوا هيك مثل نقط حمراء، كأنه يعني على شوي رح يصير في عندكم جرح.

Melody gives another tip. Wear 100% cotton or soft fabrics, avoiding rough, scratchy fibers and tight clothing. حتى التياب, يعني مش بس القفازات, حتى التياب مطلوب يكونوا 100% مصنوعين من القطن ومن بعض النسيج اللي بيكون فيه نسيج ناعم, لأنه التياب اللي بتكون خشنة بتسبب تشققات أكثر بالجلد.

0: also have lukewarm baths and showers. يعني إذا أراد أحدكم الاستحمام فليكن بماء فاتر، يعني ابعدوا عن المية السخنة، لأنه المية السخنة بتهيج الجلد اللي هو أصلا بيكون مشقق وبيكون عم بيعاني من هالحالة. Using hypoallergenic products and avoiding anything perfumed. أيضا بتوصي باستخدام المستحضرات المضادة للحساسية وتجنب أي شيء معطر. يعني إذا بدكم تحطوا عطر حاولوا أنه ما تحطوا على الأماكن اللي بيكون فيها الحساسية، الأماكن المصابة، واستعملوا المستحضرات المضادة للحساسية. ففي بعض الكريمات يلي تباع في الصيدليات بهيدي خصيصا بتكون كريمات للأشخاص اللي بيعانوا من حساسية. هلأ كيف بدكم تحطوا الكريم؟
1: يا أحلى إذاعة دلتنا.
0: Gently pat, not rub the skin dry with a soft towel. يعني لما بتكون تنشفوا قبل ما تحطوا الكريم بتنشفوا الجلد، ولما بتكون تنشفوا بتحطوا المنشفي حط على الجلد، يعني ما بتفركوه. عادة الشخص لما بده ينشف حاله بيفرك الإيدي بالمنشفي، فهيدا الشخص اللي بيكون عم بيعاني من الإكزيما ما بيقدر يعمل هيك، لأنه بيسبب تشققات أكثر وممكن كمان ينزل الدم وبيهيج الجلد. فلهالسبب لما بتكون تنشفوا إيديكم بتحطوا المنشفي حط على المكان المصاب. بعدها من بعد ما تعملوا هالشي هيدا بتحطوا الكريم بغضون 3 دقائق بعد الاستحمام، يعني مباشرة بعد الاستحمام ب3 دقائق بتحطوا الكريم، لأنه بيكون الجلد بعده مرطب بيمتص الكريم أسرع. وأيضا لحبس الرطوبة. Avoid rapid changes of temperature and activities that raise a sweat. المطلوب من الشخص المصاب بهالإكزيما تجنب التغيرات السريعة بدرجات الحرارة والأنشطة يلي بتسبب التعرق، خاصة يعني بهالوقت. هي حالة قد ما تكون يعني تستمر وقت طويل، ولكن بالوقت اللي بيكون فيه الجلد عم بيعاني من هالتشققات هيدي المطلوب إنه الشخص يتجنب التغيرات في درجات الحرارة. يعني مثلا إذا الإمرأة بتكون عم تجلي عادة بتستعمل المية السخنة، فوضع المية السخنة على هالمكان اللي هو مصاب أكيد هذا بده يفاقم المشكلة. فالمطلوب أنه ترتدوا قفازات، وفي قفازات بيكونوا مبطنين من جوا، فبالتالي بيحموا الجلد من الحرارة يلي بتكون زايدة. فهيدا الشيء كمان المطلوب إنه النساء اللي بيعانوا من هالحالة يعتمدوها. So we are giving you some tips on how to manage eczema as mentioned by Melody Livingston. Use sensitive skin washing powders and detergents. المطلوب لما بتكون تستخدموا مساحيق للغسيل أو منظفات للبشرة تكون مساحيق معمولة خصيصا للبشرة الحساسة. فأنتوا بتلاحظوا أنه لما تشتروا في أحيانا بيكون عدة أنواع، حاولوا على طول تشتروا يلي بيكون مكتوب عليها for sensitive skin. And I think this is also an important tip. Reduce daily stress. مطلوب أنه شخص يقلل التوتر اليومي. يعني ما بعرف بهالأيام اللي نحن عم نعيشها قديش الإنسان بده يكون عنده قدرة أنه يقلل من التوتر. Also, learn your eczema triggers and how to avoid them. المطلوب الشخص يكون يعني يعرف شو اللي عم بيسبب حالة الإكزيما عنده وكيف يتجنبها. يعني بعض الأشخاص قد ينتبهوا مثلاً أنه إذا حطوا مي سخنة لعله تاني يوم بفيقوا بيلاقوا عندهم هالحالة، أو ما قد يكونوا مثلاً إذا تعرضوا لشيء معين أو حطوا عطر معين بعض الأحيان قد تلاحظوا وابتعدوا. وأنا بنصحكم يعني تبتعدوا دائماً عن أي شيء فيه الكحول. كل المستحضرات اللي بدكم تشتروها تأكدوا أنه مكتوب عليها alcohol free، لأنه الألكوهول بيهيج الجلد. Develop and maintain a daily skin routine. المطلوب الشخص يتبع ويحافظ على روتين يومي للبشرة. يعني مثلا تنقول بيحط هالكريم مرتين باليوم، ثلاث مرات باليوم، حسب ما يكون الطبيب قال له أو حسب ما هو يعني بلاحظ. أحيانا إذا حطيته مرتين باليوم ما بتلاقوا فيه تحسن، بس يمكن إذا حطيته أكثر من هيك مثلا كل أربع ساعات دهنته منه بتشوفوا أنه قد يصير فيه تحسن. Melody adds, and I quote, studies have shown that up to 30% of infants with dermatitis with a family history of allergy will develop food allergy, and up to 40% develop asthma and or allergic rhinitis, which is hay fever. But while many people develop it as children and carry it into adulthood, there are instances where people spontaneously develop eczema as adults. بتقول بعض الدراسات أظهرت أنه حوالي 30% من الأطفال المصابين بالتهاب الجلد والذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية قد يصابون بحساسية تجاه الطعام. يعني اللي بيكون عنده حساسية للجلد ممكن أنه كمان يصير عنده حساسية لبعض المأكولات، وما يصل إلى 40% من الأطفال قد يصير عندهم ربو أو التهاب الأنف التحسسي يلي هو اللي بسموه الهاي فيفا. يعني بصير الشخص بيعطس، بصير دموعه بينزلوا. ولكن بينما يعاني الكثير من الناس من هذه الحالة وبيحملها معه إلى مرحلة البلوغ، في حالات يصاب فيها الناس تلقائيا بالإكزيما عندما يصبحوا كبارا. فإذا قد الشخص يكون عاني من نوع معين من الحساسية، ولكن بيلاحظ أنه لما يكبر بالعمر بيصير عنده الإكزيما. هو ما كان عنده هيدي الحالة لما كان صغير، كان عنده حساسية من نوع تاني مثلا ربو أو الهاي فيفا أو غيره، ولكن طالما هالحالة موجودة معه لما يكبر بيصير عنده زيادة على اللي هو موجود، بيصير عنده الإكزيما.

Melody says it can take a huge toll on families, with research showing the impact of moderate and severe dermatitis on families is significantly higher than the impact of diabetes on families. بتقول ميلادي بأنه هالحالة يمكن يكون لها تأثير كبير على العائلات. أظهرت الأبحاث أن تأثير التهاب الجلد المتوسط والشديد على العائلات أعلى بكثير حتى من تأثير مرض السكري على العائلات. Melody continues to say, and I quote, despite dermatitis becoming more common, there is still surprisingly little understanding around how to manage it, and there is no proven cure. Education and keeping the symptoms under control is critical. بتقول ميلادي بأنه على الرغم من أن التهاب الجلد أصبح أكثر شيوعاً، لكن من الملفت للنظر أنه يعني لازال هناك القليل ما نعرفه حول كيفية إدارة هذا المرض، ولا يوجد علاج أكيد. وأيضاً لذلك يعد التثقيف والحفاظ على الأعراض تحت السيطرة أمر بالغ الأهمية. She also says, and I quote, the importance of maintaining good gut flora is emerging as a link. Trying to get as much rest as possible and keeping skin cool, moisturized and hydrated is important and is avoiding known allergens. تبرز أهمية الحفاظ على بسموها النباتات المعوية الجيدة بالجسم. هذا أمر كتير مهم. أيضا من المهم الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة والحفاظ على برودة البشرة وترطيبها، وكذلك تجنب ما يسبب الحساسية المعروفة.

Another case study, Sherry Alexander, who is 37 years old, who works as a dental assistant, has had such severe eczema on her right hand that she could hardly work at times. She says, "My eczema was so bad that I would be in tears in the shower. I had to wear gloves to wash my hair, and at work, I was constantly in pain." واحدة من الأشخاص يلي تكلموا معها يعني ضمن هذه الدراسة بتقول, وهي عمرها 37 سنة, بتقول أنه كانت تعمل مساعدة لطبيب أسنان وكانت تعاني من الإكزيما شديدة في يدها اليمنى لدرجة أنها بالكاد كانت تستطيع العمل في بعض الأحيان. وقالت أيضا بأن الإكزيما التي كانت تعاني منها سيئة للغاية لدرجة أنها كانت تبكي أثناء الاستحمام واضطرت لارتداء قفازات لغسل شعرها, وفي العمل كانت تشعر بألم شديد باستمرار.

ختاما تقول هذه المرأة She continues to say, often my fingers and hands would split open. It looked like I had cut myself. Cortisone cream was the only thing that helped. But after even a day or two of not using it, the pus, blisters and sores would be back. فإذا بتقول أنه كثير من الأحيان أصابعها وإيديها كانوا يصير فيهم تشقق شديد يعني حتى تنتبه هي كأنها جرحت حالها في بعض الأحيان. الكريمات الكورتيزون اللي كانت تستعملها هي الوحيدة اللي ساعدتها، ولكن إذا وقفت استعمالها ليوم أو اثنين كانت ترجع تشوف العمل والجروح تبين بإيديها، وما كان عندها حل آخر إلا أنه تستعمل هالكريمات هاي. في كريمات مثل ما قلت لكم غير الكورتيزون بيقدر الشخص يستعملها، إذا رحتوا على الصيدلية بيعطوكم واحدة من هالكريمات، ولكن يبدو أنه هيدي الإمرأة حالتها متقدمة فمنا يعني إكزيما خفيفة ولكن عم بتعاني من إكزيما شديدة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم مستمعين الكرام من الإكزيما ومن الأمراض الأخرى المستعصية. وإلى هنا ينتهي لقائي بكم مستمعينا. إذا كان عندكم أي سؤال حول هالموضوع أو أي موضوع آخر عم نتناوله بهالحلقات فيكن دايما تتصلوا فينا على رقم التليفون 9707-27-747 أو فيكن تبعتوا لنا مسج على رقم الواتس أب أو فيكن تتواصلوا معنا عبر البريد الخاص بالإذاعة contactus@umfm.org. So I would like to remind everyone that if you have any comment or if you have any query, please don't hesitate to call us on 9707-2747. I welcome all your feedback on any of the topics we have covered in previous weeks. And you can always interact with us on our Facebook page, 2MFM, or you can send us a text message on our WhatsApp number, or you can also send us an email message on contactus@2MFM.org. فإذا مستمعينا بتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات دائما برفقة برامج الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وألتقي بكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.

0: News and Views.
1: News and Views.
0: A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and Views.
1: News and Views.
0: برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.
1: News and Views.
0: News and

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الملك. هذه السورة هي 30 آية، وهي مكية في قول الجميع، وتسمى الواقية وتسمى المنجية. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وروى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خباءه على قبر، الخباء أي الخيمة، وهو لا يحسب أن في هذا المكان قبر، فصار يسمع من القبر تلاوة هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، ذكر له ما حصل معه وما سمعه، فقال عليه الصلاة والسلام: هي المانعة هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك معناه تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. تبارك الله، تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين، فالله عز وجل موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه. والله عز وجل هو مالك الملك، بيده الملك أي بتصرفه، فهو سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، هو على كل شيء قدير. وقد قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل هو خلق الموت والحياة، يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانه وتعالى، جعل الدنيا دار حياة ودار فناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا إنكار على الذين يكفرون بالله والعياذ بالله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي نطفا في أصلاب آبائكم، فأحياكم أحياكم الله عز وجل في أرحام أمهاتكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم للبعث وإليه ترجعون للحساب والجزاء. هذا إنكار على الذين يكفرون بالله والعياذ بالله. والله عز وجل هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يخرج الله عز وجل البيضة من الفرخ، ويخرج الدجاجة من البيضة، سبحان القادر على كل شيء. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. خلق الله الموت والحياة ليمتحنكم بأمره ونهيه، فيظهر الله سبحانه وتعالى ما علم أنه يكون منكم فيجازيكم على عملكم. ومعنى أيكم أحسن عملا أي أيكم أخلصه وأصوبه. الخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: وهو العزيز الغفور. العزيز من أسماء الله، ومعناه الغالب الذي لا يغلب،
والغفور هو سبحانه وتعالى الذي يغفر لمن تاب من عباده. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن الله عز وجل لا يغفر للكافر الذي مات على كفره، لا يغفر الله له ولا يرحمه سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم قال الله عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا. الله عز وجل خلق سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض بالمحاذاة، من غير أن تتصل واحدة منها بالأخرى، بل بين كل سماء وسماء بعد شاسع ومسافة واسعة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التفاوت معناه الاختلاف، والاختلاف هنا المراد به ما يناقض الحكمة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حكيم، لا يجوز عليه العبث والسفه، فإن الله عز وجل خلق الخلق بحكمة ولم يخلق شيئا عبثا. انظروا معي في سورة العنكبوت في قول الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي محقا لحكمة خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي من الدلائل على قدرته سبحانه وتعالى. ألا ترى قول الله عز وجل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، خص الله المؤمنين بالذكر هنا في الآية لانتفاعهم بها. فهنيئا لأولي الألباب، هنيئا لأصحاب العقول النيرة الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن الكريم فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإن هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في هذا العالم، هذا العالم الذي يتفكر فيه يستدل بأنه لا بد له من خالق خلقه وأوجده، أبرزه من العدم إلى الوجود، وهذا الخالق يستحيل عليه أن يتصف بأي صفة من صفات هذا العالم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأزلي الذي لا بداية له، وهو الباقي بلا نهاية سبحانه وتعالى، المنزه عن كل صفات المخلوقين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فالله سبحانه وتعالى خلق العالم لحكمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولي الألباب. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته، فقال سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي كرر النظر إلى السماء وتأملها، هل ترى فيها من فطور؟ هل ترى فيها من صدوع أو عيب أو خلل؟ لن ترى. كما قال الله عز وجل في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فمهما نظروا إليها لن يجدوا فيها شقوقا، لن يجدوا فيها فروجا. ثم قال الله عز وجل: ثم رجع البصر كرتين، أي مرة بعد مرة. الإنسان إذا نظر في الشيء مرة قد لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى، فقال الله عز وجل: ثم رجع البصر كرتين، مرة بعد مرة،
فإنما أمر بالنظر مرة بعد مرة، لأنه كما قلنا إذا نظر الإنسان في الشيء مرة قد لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. فأخبر الله تعالى أن الإنسان مهما كرر النظر إلى السماء لن يجد فيها شقوقا. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أن يرجع إليك بصرك خاسئا أي صاغرا ذليلا متباعدا عن أن يرى في السماء عيوبا أو شقوقا، وهو حسير أي كليل يتعب من كثرة النظر ولا يجد فيها عيبا. ثم قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء الدنيا هي هذه السماء القريبة التي نراها، هي السماء الأولى، هي التي يشاهدها الناس. ومعنى بمصابيح أي بكواكب كالمصابيح في الإضاءة. ثم قال الله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين، أي يرجم الشياطين المسترقون للسمع بشهب تنفصل عن هذه الكواكب. كما قال الله عز وجل في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، أي إن الله عز وجل خلق الكواكب زينة للسماء وحفظا من الشياطين. فقال العلماء إن الله عز وجل خلق النجوم لثلاث: خلقها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقد هيأ الله عز وجل للشياطين في الآخرة النار الموقدة، فقال عز وجل: وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، أي وأعتدنا للذين كفروا بالله من إنس وجن عذاب جهنم نعوذ بالله منها، وبئس المصير. هذه الكلمة بئس هي كلمة ذم، معناه بئس المرجع الذي ينتظرهم وهو عذاب النار، نسأل الله السلامة. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي إذا ألقي الكفار في جهنم، إذا طرح الكفار في جهنم كما يطرح الحطب في النار، كما يطرح الحطب في النار العظيمة هكذا يلقون في جهنم، سمعوا لها شهيقا أي سمعوا لنار جهنم صوتا شديدا. الشهيق هو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة، وذلك لشدة توقدها. ومعنى وهي تفور أي وهي تغلي بهم غليان المرجل بما فيه، المرجل هو ما يسخن فيه الماء على النار. ثم قال الله عز وجل في وصف جهنم: تكاد تميز من الغيظ. تكاد أي جهنم، تميز أي تتقطع من شدة اتقادها، فشبهت بالمغتاظة على الكفار، فهذا تشبيه. ومن العلماء من قال: يخلق الله عز وجل في نار جهنم إدراكا فتكاد تتقطع من شدة غضبها على الكفار، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى في سورة المعارج: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما ألقي في جهنم فوج من الكفار سألهم خزنتها أي الملائكة الموكلون بتعذيب الكفار في نار جهنم وهم مالك وأعوانهم، يسألونهم سؤال توبيخ: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم نذير ينذركم هذا اليوم الذي أنتم فيه؟
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيعترف الكفار بأنهم جاءهم رسل أنذروهم خوفوهم من عذاب الآخرة إن لم يؤمنوا بالله ورسله. قالوا بلى قد جاءنا نذير، واعترفوا بأنهم كذبوهم، قالوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، قالوا للرسل الذين أرسلوا إليهم الله ما أنزل عليكم شيئا، الله لم ينزل عليكم شيئا من وعد أو وعيد مما تتكلمون به. وقالوا لهم أيضا إن أنتم إلا في ضلال كبير، أسأل الله السلامة. ويحتمل أن يكون قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال كبير من كلام الملائكة، أن يقولون للكفار وهم في النار إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي لقد كنتم في الدنيا في ضلال كبير، أي كنتم على الكفر والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم

0: جاءوا به من الحق سماع طالب للحق، أو نعقل عقل متأمل ومفكر بما جاء به الرسل، ما كنا في أصحاب السعير، أي ما كنا من أهل النار. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي اعترف الكفار بذنبهم، لكن لا ينفعهم هذا الاعتراف، فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير، بعدا للكفار عن رحمة الله. وليعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم يخافون الله عز وجل بالغيب، وهم لا يعاينون أمر الآخرة ولا يعاينون أهوالها، هم لا يرون الجنة ولا يرون النار، يخافون الله عز وجل ويؤمنون بما أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم مغفرة من الله وأجر كبير، وهذا الأجر الكبير هو الجنة. وقد قال الله عز وجل في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يجعلنا جميعا من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
1: إخوة الإيمان. نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذائقة الموت إحريك تروحون وي تتكبد ما يتعد دنيو تتلايات وي الله سبحانه وتعالى على قرآن آية بين بايا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بايا سبحانه وتعالى وقت دي جاقرين يو وقت زينا بنا قدمينا مئونا تحرينا الدنيا بزال تسامت ما يسلتنا لدي جاقرون حدثهم إنياو يسلتنا زال إيلم متبه برت بزي شيخلو غار بتشيمقنا نارقرم ملك الموت يديجي ما يعج أنا زالنت كوش بأمان تزيل مخنا حلبا إحرى يموتخ مال لك روي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا خلق زو جمي بزتون يوما زمال حيو أنبياء جمي لإمام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موتوا إحرى يموتحك انتا واحد سليمي كرميل ولكن هي متخ زد كر جاي خان تيجرا كتازي نام هي متلي تبايتي حلبانك هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زي موتو سا صحابتاج أحد قربا دنباج بسنبا يمسينانا موسيو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيفي يمسسهم رسول موته يلزال وانقسه كب آشع أخبا سيدنا عمر رضي الله عنه ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هوجي أبا بكر مسينا اللي حفظا يسا سيدنا عمر نسيب زوزو ألسات يوم ييسا أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حفظا يما هي قرآن آية وذكره إنك ميت وإنهم ميتون مت بقويت سبحانه وتعالى أنبياء أجوا رسول أجوا ذكر خلق يوم مت بمسا شيو ولكن أنبياء أجوار سلاتخ الله سبحانه وتعالى زي ملحي يمزت أوني يقافي أجن تيو إحري رسول زي موت سا عليه الصلاة والسلام رسول متسيون الدنيا لمصيبة أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضى حفايم من بايو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بايو ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يموت زفرد بيو ذكر أمة جميع يموت ألوى أحد سليمي كرميل إحريي مصيبة متزاك مصيبة زيدي جساخ من أين بنتواتا حناو أحد أوقام إيلم إلا و قويت زيدي جيو متكيب المراد مخنبي بلاي يزوم إنا لله وإنا إليه راجعون بايت بمتكيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بايو عليه أفضل الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم يي إمام مسلم برزاشو حديث لبالوسو هوجي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن مكامل زيتاو يئين بوصف آشو قويتي سبحانه وتعالى نعمتسو بزا سوري مزي شيلمي وخانا قرونوي أي تستعيناتو زيست أيو خانا قرونوي يزيست أيو نعمت بيوي مؤمن مكامل زيتا شكري أقبالوي مصيبة زارد بيو خانا نارق رخوي يم مصيبة زو بيوي صبر ياشي ميت واتا حلوي إحري هو مؤمن وي مؤمن مكامل زيتا كأسو حال زو بيم الزول خيرين تاوي بايو مصيبة بصبر موش زو بيم ثواب حلا زيست أيو نعمت بي الله سبحانه وتعالى زي مري واتاي بدوك زاشي وليم الله فضل زو بي ثواب استحلما كأسو حال بيم مؤمن ليت خيري حلا بايو رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إحري متحس الليمي كرومين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير خير يزت لي مدما اتا الدنيا تبزي قازو حوجي إنيا ويتليم دون لي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بايو إنيا ورسول الله وصحابتات به إبراهيم دب إسان لك دبي أي رسول لجزيو رسول لجزيو رحزيو توتي وإبراهيم بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يكوت إنزيو بإبئك تلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من بايو
اخاهم يا رسول الله اي تبكين خوي بايا يسى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من بايو انها رحمه بايو بكيتك انها رحمه بايو كوتاني الزو بحله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم انزي بيبي كب زي ساء يسى بايو رسول عليه الصلاه والسلام ان العين تدمع بايو والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا بايو هي امام البخاري برزا شو حديثه لما بالوسو حوج اينو وي ابي يوت بمتي بك اتوي قلبي مكفي لحل بايو ولكن هي مصيبه بين بايو ابدا افسن بيوت بنزال غويت راديو خم بنزال بلا يوت بنا ميل بايو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ان يوت ليم دنا لينتابا حري يبور دي بنزال مصيبه بين يم مصيبه ونتبا تبازا صبري بينت الله سبحانه وتعالى صبري بين شيله ما يغافيات يوشنا هوجي تا الدنيت به لتلايتي بنا أباي واي حسنا الزلم الله رحمة سو بيد قاني ما الله عوفي يشله مشا وزال خبو التايبه يا الزيلة يا بور دينيت به سورة الفاتحة ومسنا نقرا له وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.

المتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

رؤوسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون

ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

كثيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً

سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

0: مل لسانه فيما ينفعه ولا يضره، فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة. وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل: لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبحت

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مما ورد في القرآن الكريم في ذم دار الغرور، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر

0: أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، أي وقفوا أمامه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.
1: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
1: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت تقول اتنين.

M2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، والآن نقدم موجزا لأهم الأنباء.

أثارت الصين موجة من القلق في منطقة المحيط الهادئ بعد إجرائها تجربة لصاروخ باليستي بعيد المدى فوق المحيط بعد ساعات من توقيع أستراليا وفيجي اتفاقا دفاعيا جديدا. وقالت بكين إن التجربة تدخل ضمن برنامجها العسكري السنوي ولا تستهدف أي دولة. وإلى ذلك أعربت أستراليا واليابان ونيوزيلندا عن قلقها، محذرة من أن هذه الخطوة قد تزعزع الاستقرار في المنطقة. ويأتي ذلك في وقت تعزز فيه كامبرا شراكاتها الأمنية مع دول المحيط الهادئ لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. تحقق شرطة ولاية فيكتوريا في هجوم يشتبه بأنه متعمد بعدما اجتاح حريق ضخم أكثر من 10 محال تجارية في ضاحية ريتشموند شرق مالبورن. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مهاجمين اقتحموا بمركبة محلا لبيع التبغ ثم أضرموا النار في المبنى قبل الفرار. وشارك أكثر من 80 من عناصر الإطفاء في السيطرة على الحريق الذي أدى إلى إغلاق شوارع رئيسية وتعليق خدمات الترام. هذا ووصف رئيس بلدية يارا تكرار هذه الحرائق المتعمدة التي تستهدف محل التبغ بأنها أصبحت ظاهرة خطرة تهدد مالبورن. تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه اليوم إلى مدينة قم ثم إلى العراق غدا قبل أن يوارى الثرى يوم الخميس في مدينة مشهد. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف أنه لا سلام بين إيران والولايات المتحدة وأن طهران لن تعترف بالدولة العبرية، مشددا على أن بلاده لن تتراجع عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم وهو وقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل 4 أشخاص في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النبطي الفوقة جنوب البلاد، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن

السلطات الفرنسية نحو 10,000 شخص من 24 بلدة وقرية قرب الحدود مع إسبانيا بعد اتساع حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا. وحذر المسؤولون من أن الرياح القوية المتوقعة ستؤدي إلى تفاقم الحرائق في وقت ساهمت فيه موجات الحر المبكرة وجفاف مساحات واسعة من الأراضي في زيادة خطر انتشار النيران. ينتهي هذا الموجز الآن مستمعينا الكرام الذي وفيناكم به عبر أثير توام أف أم. نشكركم على الإصغاء.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي.

0: Gold Street, Riversby 9750-7938.
1: A2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
1: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bald.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
6: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
7: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7:30 to 3.
5: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tire Power Liverpool.

مرض الغيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أخي المؤمن، اعلم أنه على كل مكلف أن يحفظ لسانه عما حرم الله، فإن اللسان كما قال الغزالي نعمة عظيمة، جرمه صغير وجرمه كبير. ثم إن الكلام هو أكثر أفعال الإنسان، فيلزم مراقبة اللسان، لأن كثرة الكلام ولو في المباح قد تجر إلى الحرام أو المكروه. وقد تفشت في مجتمعاتنا عادة قبيحة، بل ومرض هدام، يفتك بصاحبه ويفرق بين الأهل ويباعد بين الأحباب، ويكون سببا في البغضاء والتشاحن. وهذا المرض هو الغيبة. ففي الآية التي ذكرناها آنفا نهي صريح عن الغيبة وتحذير بليغ، فقد شبه الله تعالى غيبة المؤمن كأكل لحمه ميتا، وكفى بها زاجرا عن مثل هذا الإثم القبيح. فاتقوا الله رب العالمين.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
3: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

الأماكن قسمان، أماكن نسكن فيها وأماكن تسكن فينا. كل مدينة تسمى باسمها إلا مدينة سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها المدينة. لبركة النبي عليه الصلاة والسلام كلما حل مكانا حلت فيه البركة. لكل مسلم ومسلمة، لكل محب لرسول الله ومحبة، تخيل نفسك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لو كنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأماكن، رسول الله في مكة ورسول الله في المدينة، رسول الله في المسجد، رسول الله في السوق، رسول الله في بيته، رسول الله في الغار، رسول الله ماشياً ورسول الله قاعداً. نتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام. تخيل لو أن صحابياً أخذ بيدك وصار يزور الأماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نشأ رسول الله، هنا تربى رسول الله، هنا كبر رسول الله، هنا تاجر رسول الله، وهذا السوق دخله رسول الله، هنا خطب رسول الله، هنا حصلت معجزة لرسول الله، هنا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، منذ مئات السنين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام تنقل من مكان إلى مكان. في غار حراء نزل جبريل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونبئ نبينا محمد وانتشرت الدعوة في الآفاق. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة، وبعدها انتقل من مكان إلى مكان. تخيل لو كنت من هؤلاء الذين يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله فيهم، يمشي بينهم، ما الذي يكون في قلوبهم؟ ما الذي يحصل في نفوسهم؟ هم يرون أفضل الخلق، يرون حبيب الله، ويرون صفوة خلق الله، يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعلم ويتكلم ويرشد. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، رأته ملائكة الله، الملائكة ينظرون إلى أفضل الخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلماً بحاله ومقاله، وكان الناس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يقصدون هذه الأماكن التي زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن نتتبع هذه الأمكنة وأن نعرف أين حل النبي عليه الصلاة والسلام، وأين ذهب رسول الله، أين سكن، أين ذهب، أين قعد، أين مشى. نتخيل لو أننا دخلنا المسجد وقعدنا فيه نتعلم أو نصلي، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل داخل المسجد، ماذا كنت لتفعل أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل نفسك وأنك على أرض عرفة، وقام نبي الله صلى الله عليه وسلم خطيباً يخطب في الناس، وفي المسلمين كثرة، صحابة رسول الله حولك، وأنت تنظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونبي الله يعظ المسلمين، يكلمهم ويرشدهم ويعلمهم، يخطب فيهم خطبة الوداع. هو عام الوداع، هو العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته الشهيرة. تخيل نفسك وبلال يؤذن للمسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ليؤم الناس، رسول الله يصلي إماماً وأنت تقف خلفه. الله أكبر يكبر رسول الله، ويقرأ القرآن وأنت تسمع، يفتتح بفاتحة الكتاب. ما أحلى هذا الصوت، هو صوت نبينا عليه الصلاة والسلام، هي تلاوة رسول الله. يركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتدل ويسجد، وما أحلى هذا السجود، يطيل في سجوده
وأنت تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم نظرت إليه أو نظر إليك، فسلمت عليه أو سلم عليك، أو ناداك باسمك فقلت لبيك يا رسول الله. ما أحلى ممشى نبينا عليه الصلاة والسلام. تخيل نفسك وأنك في سوق والناس يبيعون ويشترون، هذا يتاجر وهذا يصرخ وهذا يتكلم وهذا يناقش ويفاوض. تخيل نفسك في هذا السوق والباعة يمشون، هذا بائع كذا وذاك بائع كذا، ودخل نبي الله صلى الله عليه وسلم ذاك السوق، ما الذي يحصل في هذا السوق؟ كيف ينظر إليه الناس؟ يعلم فلانا ويرشد آخر. تخيل أنك بائع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دكانك، ماذا كنت لتفعل مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسألك سؤالا أو يعلمك تعليما. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان الناس يقدمون بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يمتلئ البيت بالناس والوفود. تخيل نفسك وأنك جئت هذا البيت، تخيل نفسك جئت هذا البيت والبيت مليء بالناس، أين تقعد؟ تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جمال شفتيه وهو يتكلم، تنظر إلى عينيه يحدق بالناس، ينظر هنا وينظر هناك. وما أحلاه من مشهد إذا وقع ناظر النبي عليه الصلاة والسلام على وجهك فابتسم إليك فقلت لبيك يا رسول الله. ما أحلى قدميه وهو يرفعهما ويخفضهما وهو يمشي مشية مسرعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول امشوا أمامي ودعوا خلفي للملائكة. تخيل نفسك وأنت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألك عن حالك وعن أهلك، يسألك عن معيشتك ويسألك عن عبادتك. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان وحده في الغار، غار يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام أياماً وليالي، وفي يوم من الأيام نزل جبريل عليه السلام ودخل الغار وقال يا محمد اقرأ. تخيل منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة، وتخيل كيف نزل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى خديجة رضي الله عنها. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الممات، كيف حال صحابته وكيف حال أهل بيته بعد أن فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا. رسول الله كان في بيته، ورسول الله كان في السوق، ورسول الله كان في المسجد، ورسول الله كان حول الكعبة، ورسول الله كان في المدينة المنورة، ورسول الله كان في السماء، ورسول الله كان في الغار، ورسول الله كان بين الناس، رسول الله زار صحابته. تخيل نفسك وأنت في بيتك ويطرق الباب فتسأل من؟ فيقول محمد رسول الله. تخيل نفسك لو زرت المدينة تريد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، فسألت عن المكان الذي يسكنه النبي فقيل لك هو هناك، فذهبت ودخلت في مقام مهيب. اليوم تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتستشعر تلك الهيبة العظيمة، وقار، سكينة، رحمة وهيبة عظيمة، فكيف بمكان يلقاك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إليك إذا دخلت عليه؟ تخيل نفسك وأنت تدخل على ذلك المكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حوله صحابته يسمعون كلامه يتعلمون منه وكأنما على رؤوسهم الطير، تدخل أنت فتسلم
فينظر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليك السلام. لو كنت ذلك الإنسان لأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقدمت عليه وقعدت بين يديه وقلت كما قال الشاعر: لو كنت أبصرته حياً لقلت له: لا تمشي إلا على خدي لك القدم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حبيب الله، وهو نبي الله، وهو حبيب قلوبنا. شاء الله تعالى ألا نكون في زمانه. رضينا بقسمة الجبار فينا، رضينا بقسمة الله تعالى، ولكن وإن لم نكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم نكن في الأماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حب رسول الله في قلوبنا. يروى عن السلف الصالح أنهم كانوا إذا دخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدوا حليب النوق، حليب الإبل. لماذا يا ترى؟ لعلها أكلت من عشب داست عليه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة، فحلت البركة بذلك العشب الذي أكلته النوق، فكان منه در الحليب. وهذا دليل على التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحباب المسلمين، يا عشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنذهب بمخيلتنا جولة في الأماكن التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نقول: هنا كان الحبيب.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. عليها واثبتوا حتى الممات، واثبتوا حتى الممات. نحييكم مستمعينا الكرام ومع صباح يوم جديد الثلاثاء، نعم الثلاثاء 22 من شهر المحرم للعام الهجري 1448، السابع من شهر تموز يوليو للعام 2026. دائما نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

نسأل الله تعالى أن يفرج كربات المكروبين وأن يعجل بالفرج. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله. أحبابنا الكرام، خطوطنا مفتوحة لاستقبال اتصالاتكم من خلال الرقم 970-7274-979-707-2747. إذن نستقبل اتصالاتكم للمشاركة بفترة الخدمات إذا كان عندكم شيء معروض للبيع أو طالبين شراء بعض الأشياء من أثاث منزل أو سيارة أو بيت معروض للإيجار أو بدكم تستأجروا بيت أو عندكم هاوزنج كوميشن للتبديل أو عم تبحثوا عن فرصة عمل أو بدكم عمال أو موظفين. كالمعتاد خطوطنا مفتوحة للجميع للمشاركة المجانية من خلال إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعبر الرقم 970-7274 970-7274-7 970-7274-7. إذا كمان والرقم الواتساب إذا بدكم تبعتوا رسائل من خلال الواتساب 0410-830-930 0410-830-930 إذا 0410-830-930.

كمان مستمعينا الكرام، قبل ما نتابع ونباشر أتقدم بأحر التعازي من آل طبوش بوفاة فقيدهم الحاج فوزي طبوش رحمه الله. يمكن كثير منكم كان يسمع صوته سابقا يتصل ويشارك بفترة الخدمات وأيضا ببعض البرامج الأخرى. رحمه الله تعالى، توفاه الله يوم أمس، والدفن اليوم إن شاء الله، الصلاة عند الساعة 10:30 في مسجد لكنبا، الصلاة عليه ودفن بعد ذلك في مقبرة ركود في حوالي الساعة 11 صباحا. فنسأل الله تعالى أن يرحم الحاج فوزي طبوش وأن يغفر له وأن يسكنه الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وكان سبحان الله مريض لفترة طويلة وكان من الصابرين، جزاه الله خيرا على ما صبر وأثابه الله ورفع من مقامه، آمين. نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه. ونتقدم مجددا من التعازي ونتقدم مجددا بالتعازي من أقاربه وأحبابه، نسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

إذن بس برجع بذكر مجددا وسريعا يعني بموعد الصلاة عليها عند 10:30 صباحا في مسجد لكيمبا والدفن بعد ذلك حوالي الساعة 11 في مقبرة روكوود. نسأل الله تعالى أن يرحم الحاج فوزي طبوش ويغفر له، آمين، وتعازينا لأهله.

0: نتابع معكم مستمعينا الكرام ومع فترة الخدمات لهذا اليوم، ونرجع منذكر الجميع برقم الهاتف 970-727-479-707-2747. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. نتابع كالمعتاد أحبابنا الكرام، نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، وأخبار سير أحوال الطقس، وكمان مواقيت الصلاة بشكل سريع إن شاء الله تعالى. So dear listeners, we welcome you to the خدمات program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. إن شاء الله you can join us live on air by calling the number 970-727-2747 if you'd like to buy or sell or maybe swap or exchange, or if you are looking for work, you can always join us live on air for free on the Muslim Community Radio. Again, the number is 970-727-2747. بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.5. بالنسبة لأخبار السير ما في شيء بارز على صعيد حركة السير، نتمنى لكم السلامة. أما بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني، غائم جزئيا حسب التوقعات، واحتمال كبير لهطول أمطار متفرقة لغاية 6 ملم. الحرارة حاليا حوالي 12 درجة، شعور فيها 9 درجات تقريبا، ومتوقع توصل بأقصاها ل 18 درجة مئوية. أما بالنسبة لحال الطقس يوم غد بمدينة سيدني، متوقع أيضا يكون غائم جزئيا مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة لغاية 5 ملم، والحرارة بتتراوح ما بين 13 و18 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل. كمان أحبابنا الكرام، سريعا بنعطيكم فكرة عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم.
1: منك لم تر قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء.
0: أذان الظهر لهذا اليوم 7 من شهر تموز يوليو 2026، 22 من شهر المحرم للعام الهجري 1448. إذن أذان الظهر عند الساعة 12:04، العصر عند الساعة 2:44، أما المغرب فعند الساعة 5:02، والعشاء عند الساعة 6:27 إن شاء الله. أما أذان الفجر ليوم غد الأربعاء ف 5:29، وشروق الشمس عند الساعة 7 صباحا، والظهر عند الساعة 12:04 إن شاء الله تعالى.
1: على حبيبك خير الخلق كلهم.
0: So dear listeners, as we mentioned, the Australian dollar exchange rate at the moment 69.5 US cents, and in regards to the traffic, alhamdulillah, there is no news for heavy traffic in any area at the moment. We wish you a safe trip inshallah ta'ala. And in regards to the weather for today in Sydney, it's expected to be partly cloudy with high chance of showers, up to 6 millimeters. The temperature at the moment around 12 degrees, feels like 9, and it's expected to reach 18 in its maximum. And for tomorrow, it's expected to be, inshallah ta'ala, partly cloudy and high chance of showers also, up to 5 millimeters. And the temperature for tomorrow, it's expected to be 13 minimum and 18 maximum, inshallah ta'ala. I would like to remind you also with the phone number, if you'd like to call us and join us live on air to buy, sell, or swap for free on the Muslim Community Radio. The phone number is 970-727-2747. إذن أحبابنا الكرام، معكم منتابع ومع فترة الخدمات، عم نستقبل الاتصالات على الهواء مباشرة. يوم أمس كان وردنا في أخ طالب عفش بيت كامل، إذا حد عنده عفش للبيع فكمان يبعث لنا الرقم من خلال الواتساب أو يتصل فينا لنوصل الرقم للأخ الكريم، نبعث له إياه من خلال الواتساب.

مستمعينا الكرام، يوم أمس كمان كان وردنا في طاولة مع 7 أو 8 كراسي بتاعة 8 كراسي يعني، ومخمل $50 للبيع السريع بحالة جيدة. كمان الأخ ذكر أنه عنده جيب كومباس 2015 موديل 2015 فور سيل، 2 كيز مفتاحين بلاك كولر لونه أسود، very clean as mentioned، new tires دواليب جداد، و الريجستريشن خلص من حوالي أسبوع، وفي بينك سليب موجودة وبيقدر يضيف الريجستريشن، بتتفقوا على السعر، وفي لوك بوكس كمان. الريجستريشن expired 1 week ago. Pink slip available. Also he can like renew the registration for 6 or 12 months as you agree إن شاء الله تعالى. Lock books, 2 keys as we mentioned. The price is $4,500. $4,500. $4,500. والرقم the phone number is 0402-963-058. كمان في الأخت الكريمة ذكرت يوم أمس في عندها هاوزن كوميشن تاون هاوس، هو 3 غرف نوم بمنطقة هي جونة، دبل جراج وشيد وثلاثة تويلتس، وبتحب تنتقل على فيلا هاوس أو هاوس يعني غرفتين نوم، لو غرفتين نوم ما بيأثر، بانكستاون كانتربري ما بدها مناطق وايلي بارك بانش بول ولا كيمبا غير هالمناطق. وكمان عندها كنبية وكرسي جديد سعرها الأصلي $5,000 معروضين ب $400 جداد، والرقم لتفاصيل أكثر 0403-353-833. So Dina says, as our sister mentioned yesterday, she has a 3-bedroom townhouse housing commission in Yaguna with double garage, shed and 3 toilets, and she would like to exchange to a villa house or a house, even 2 bedrooms, should be fine, in Bankstown, Canterbury area, not Lakimba, Wiley Park or Punchbowl. Also, she has a couch and a chair, brand new, as she mentioned, new. The original price was around $5,000, and she's selling these 2 items, the couch and the chair, for $400. $400. And the phone number is 0403-353-833. تحياتنا لمستمعينا الكرام. كمان قبل هلا وردنا رسالة مطلوب في بدهم يشتروا دجاج وديك إذا حدا عنده للبيع، كمان في بعث لنا رقم أو يشارك معنا إن شاء الله تعالى.

0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. منتابع معكم مستمعينا الكرام ومنستقبل اتصال على الهواء مباشرة. ألو ألو
1: ألو
0: أيوة
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور، طمنا عنك، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله.
1: كيف العائلة؟
0: الحمد لله ماشي الحال، الحمد لله.
1: عود بسلامتك.
0: الله يسلمك، الله يرحمه.
1: الله يرحمه. كان عزيز يعني.
0: ايه سبحان الله، الحاج فوزي كان على طول يشارك معنا ويشترك معنا على الهواء. سبحان الله.
1: سبحان الله، الله يرحمه.
0: رحمه الله.
1: وانا رحت عنده على البيت كمان مرتين، انا ويوسف.
0: ايوه
1: انا اللي سافر على مصر.
0: ايوه نعم نعم صحيح.
1: كذا مرة انا عنده.
0: صحيح، ايه سبحان الله.
1: ما لازم واحد يكون هيك حاجة أحمد، واحد يكون لحاله بالبيت، ما لازم يترك لحاله.
0: ايه سبحان الله، يعني هيك أحيانا الواحد بيكون وضعه
1: كمان.
0: ايه سبحان الله، يلا الحمد لله، إن شاء الله تعالى إن شاء الله بيكون من أهل الجنة. ايه آمين
1: آمين.
0: على رأسي أحمد، تفضل.
1: عندي أنا فلاش ستيشن PS4، فلاش ستيشن يعني PS4.
0: أيوة.
1: مع تو جيم غاليين هول الجيمات معهم، ومعه تو كنترول.
0: ايوه.
1: ولونه سوداء. وهيدي دي نيو موديل يعني عمره شي 4-5 years old.
0: نعم.
1: وواحد لما يحط على السكرين بيقولوا له سكرين بوت يور نايم ريزيستد، بس لا يعمل ريزيستد. هول كلهم هيك نيو مان اللي طالعين هلا.
0: نعم. هيدي قديش سعرها؟
1: وانا 250.
0: 250 طيب. نعم. في شيء ثاني كمان؟
1: وعندي ساعة سمارت واتش.
0: أيوة.
1: اسمها غارمن.
0: غارمن أيوة.
1: هي جود براند، وفيها يعني بتسمح لفوق ال 100 متر. وفيها كل شيء نافيجيتر، وفيك تستعملها من موبيل اكزاكتلي هي. ب 300 دولار، هي حقها 900.
0: 300 دولار.
1: طيب. 300. وعندي تي في سامسونج. سمارت تي في. شي 46-48 هيك بيطلع على الحيط من فوق، بس اذا بده ستاند في واحد يجيب ستاند بنعلق له اياه على ستاند يعني بركب.
0: طيب طيب.
1: وسمارت تي في كمان هذا نفس الشيء، حطوا ريجستر هيز نايم.
0: والسعر؟
1: والسعر 200 دولار.
0: 200. ورقم التليفون؟
1: بس عندي شوز.
0: تفضل تفضل.
1: شوز هيك سبيدرين شوزات يعني مش شوز صباط. سان شوز نادين شو بيقولوا له سان شوز؟ نادين هول السبيدرينات شو بيقولوا له سان شوز؟
0: ما بيأثر شوز. يلا اللي بده بيستفسر ان شاء الله.
1: هني نايك نايك هني.
0: ايوه
1: نايك. في واحد نسواني واثنين رجالي يعني سايز 11 12 9 لنسواني، ودول 11 12 رجالي نايك هني مستعملين يعني كل واحد $60.
0: طيب ان شاء الله تعالى. ورقم التليفون
1: الله يبارك فيكم 0434 227
0: ايوه
1: 133.
0: اوكي اذا 0434 227 133. تكرم عينك على راسي يا حماد.
1: حبيبي حاج احمد سوري اذا دخلت عليك، بس حط لي عن شو دي يعني من ذوقك ذوق الحلو انه تحط لي عن شو دي يكون هيك
0: ان شاء الله. تكرم عينك على راسك.
1: طيب يا حبيبي
0: الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. كمان احبابنا الكرام، صارت الساعة 9:58 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. وصلنا تقريبا لختام فترة الخدمات. وصلنا رسالة كمان، نعتذر أخ عماد بس لنقرأ الرسالة، فما بظن حيكون عنا وقت لنسمع الأنشودي. في 3 أشياء معروضين للبيع بسعر رمزي، بسعر رخيص. اللي بده مكتبة خشب مكتوب عنا برسالة بني درفتين يعني، وتحت كمان في شيء بيستعمل للكتابة كمكتب، وكمان تحت في درفتين وبالنص الجوارير. كمان في صوفا بيد ومع 3 جوارير لون الخشب أسود. فالكنباية إذن تستعمل كتخت وصوفا بيد. فهالأشياء معروضين للبيع، اللي بيهمه الأمر يتواصل مع الإخوة الكرام على رقم 0417 999 002. As we received this message through WhatsApp, they have a bookshelf for sale, and it has like a desk underneath, also three drawers. Also, they have a couch, a sofa bed, and for cheap price, as they mentioned. And the phone number is 0417 999 002. It's a message through WhatsApp, inshallah, as mentioned. إذن التواصل من خلال الواتساب على الرقم 0417 999 002. أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله بفترة خدمات أخرى. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. وعلى أمل الملتقى، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
2: تو ام اف ام، إذاعة الجالية الإسلامية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، والآن نقدم موجزا لأهم الأنباء.

أثارت الصين موجة من القلق في منطقة المحيط الهادئ بعد إجرائها تجربة لصاروخ باليستي بعيد المدى فوق المحيط بعد ساعات من توقيع أستراليا وفيجي اتفاقا دفاعيا جديدا. وقالت بكين إن التجربة تدخل ضمن برنامجها العسكري السنوي ولا تستهدف أي دولة. وإلى ذلك أعربت أستراليا واليابان ونيوزيلندا عن قلقها، محذرة من أن هذه الخطوة قد تزعزع الاستقرار في المنطقة. ويأتي ذلك في وقت تعزز فيه كامبرا شراكاتها الأمنية مع دول المحيط الهادئ لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. تحقق شرطة ولاية فيكتوريا في هجوم يشتبه بأنه متعمد بعدما اجتاح حريق ضخم أكثر من 10 محال تجارية في ضاحية ريتشمونت شرق ملبورن. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مهاجمين اقتحموا بمركبة محلا لبيع التبغ ثم أضرموا النار في المبنى قبل الفرار. وشارك أكثر من 80 من عناصر الإطفاء في السيطرة على الحريق الذي أدى إلى إغلاق شوارع رئيسية وتعليق خدمات ترام. هذا ووصف رئيس بلدية يارا تكرار هذه الحرائق المتعمدة التي تستهدف محل التبغ بأنها أصبحت ظاهرة خطرة تهدد ملبورن. تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي على أن ينقل جثمانه اليوم إلى مدينة قم ثم إلى العراق غدا قبل أن يوارى الثرى يوم الخميس في مدينة مشهد. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف أنه لا سلام بين إيران والولايات المتحدة وأن طهران لن تعترف بالدولة العبرية، مشددا على أن بلاده لن تتراجع عن مطلبها الأساسي في مذكرة التفاهم وهو وقف الحرب على حلفائها وجبهة المقاومة. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل 4 أشخاص في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النبطي الفوقة جنوب البلاد، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش شن غارتين لاستهداف عنصرين من حزب الله بحجة أنهما شكلا تهديدا لقواته. وبالتزامن ذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا لإقرار نقاط انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وأن دولته تستعد للانسحاب من منطقتين بانتظار جاهزية الجيش اللبناني وموافقة القيادة المركزية الأمريكية على المضي قدما في التنفيذ. أجلت السلطات الفرنسية نحو 10,000 شخص من 24 بلدة وقرية قرب الحدود مع إسبانيا بعد اتساع حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا. وحذر المسؤولون من أن الرياح القوية